اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

لَعَنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقط

أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم

0: الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة، بصوتك مع عامر رجوب، من الأحد إلى الخميس، من السابعة حتى العاشرة صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية، بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء، الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008، أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل، بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من اسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net، القصة وما فيها.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أكبر سورة في القرآن الكريم هي سورة البقرة، وربنا سبحانه وتعالى سماها سورة البقرة لأنه مذكور في ثناياها قصة بقرة بني إسرائيل. طيب، ليش ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذه القصة؟ وليش ربنا أصلا أمر بني إسرائيل بذبح بقرة؟ كان في زمن الأزمنة وعلى زمن نبي الله موسى بالتحديد، رجل من بني إسرائيل كان ذو مال كثير، وكان شيخ كبير، ما عنده أبناء ولكن إله ابن أخ، وهذا ابن الأخ كان فقير يستعجل موت عمه عشان يرثه، بيتمنى موت عمه في أي لحظة من اللحظات. حتى طال العمر واستعجل الغنى هذا الولد، فخطط فما وجد طريقة إلا أنه يقتل عمه حتى يرثه. وبالفعل في إحدى الليالي خرج إلى عمه فعمد إليه فقتله ووضعه في إحدى الطرق. لما أصبحت الناس وإلا برجل مقتول، مين هذا الرجل؟ أوه، هذا غني من أغنياء بني إسرائيل. مين قتله؟ من القاتل؟ فإجا ابن أخوه يتظلم ويشتكي، مين اللي قتل عمي؟ مين اللي قتل قريبي؟ مين اللي قتل سندي؟ إلى آخره. فقال جماعة من بني إسرائيل، شو رأيكم نروح لنبي الله موسى عليه السلام ونسأله مين القاتل، ومنه بنتأكد إنه فعلا يوحى إليه. فذهبوا إلى سيدنا موسى عليه السلام وقالوا: يا نبي الله، أصبحنا وإذا في جثة مرمية على الطريق، لا نعرف من هو قاتلها ومين اللي دبر لهذا الأمر، فادعوا لنا ربك يخرج لنا من القاتل. فسيدنا موسى عليه السلام بالفعل دعا الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى كان قادر على إخبار سيدنا موسى مباشرة، لكن هذول بني إسرائيل أصحاب الجدال والمراء، يعني بالحجة والبرهان، ويكذبون الأنبياء، فكيف إذا أخبرهم سيدنا موسى مباشرة؟ فربنا سبحانه وتعالى أراد أنه يظهر لبني إسرائيل معجزة عشان يتأكدوا من كلام سيدنا موسى ويعرفوا من القاتل. فالله تعالى أمرهم بذبح بقرة، وبالفعل سيدنا موسى بينقل الخبر لبني إسرائيل، بيقولهم: بدكم تعرفوا من القاتل، يجب عليكم أن تذبحوا بقرة. فقالوا: يا نبي الله، أتهزأ بنا أم تكذب على الوحي؟ شوف كيف يعني كلامهم مع الأنبياء قاسي وفي كفر. قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ما كان لي أن أتكلم بالوحي بما ليس لي، أنا بنقل أمر الوحي كما هو. لو ذبحوا أي بقرة لانتهى الأمر ولا أظهر الله سبحانه وتعالى القاتل، لكنهم أهل جدال ومراء. فقالوا: يا نبي الله، صف لنا هاي البقرة، جليها لنا، شو البقرة نذبحها؟ أي بقرة ربنا بدنا نذبحها؟ قديش عمرها؟ فأنزل الله تعالى: لا فارض ولا بكر، يعني مش كبيرة في العمر ولا صغيرة، عوان بين ذلك، عمرها متوسط. لو ذبحوا أي بقرة بهذا الوصف لجاز، لكنهم شددوا على أنفسهم فربنا شدد عليهم، وكل ما كانوا يسألوا أكثر كان ربنا يضيق الوصف. قالوا: يا نبي الله، ما لونها البقرة؟ شو لونها؟ إن البقر كثير وبدنا نميز أي وحدة ربنا بده إياها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. تعرفوا هاي البقرة اللي لونها تقريبا زي البني؟ أيوة، اللي هي صفراء مشربة بالحمرة، إذا رآها الإنسان سر لمنظرها وشكلها. وهذا وصف ضيق جدا لبقرة. فقالوا: يا نبي الله، إن البقرة تشابه علينا، في كثير بقر، بدنا وصف أدق. فشددوا فشدد الله سبحانه وتعالى عليهم. بالعادة إذا الواحد عنده بقرة لإيش بده إياها؟ بده إياها من أجل أنه يستفيد من لبنها، يحلبها، وأنه يحرث عليها ويستفيد منها في حراسة الأرض، إلا إذا كانت تعبانة أو مريضة لا يمكن الاستفادة منها، بتلاقيه ذبحها حتى يأكل لحمها. فقالوا: يا نبي الله، بدنا وصف أدق. قال: لا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، يعني هاي البقرة موضوعة لا لحرث الأرض ولا لسقي الماء ولا يعمل عليها صاحبها أي عمل، مدللة، جالسة مدللة. وهذا وصف صعب جدا، مين اللي عنده بقرة بس بيربيها بدون ما يستفيد منها؟ لكنهم لما شددوا شدد الله سبحانه وتعالى عليهم. بحثوا بني إسرائيل، وبالفعل وجدوا بقرة لأحد أبناء بني إسرائيل ورثها عن أبوه،
وهاي البقرة الولد ما اشتغل عليها ولا شيء، وكأنه كان من وصايا أبوه إنه يا أبتي لا تعمل عليها، إن شاء الله بيجيها رزقها وبتبيعها بثمن كويس. فقالوا للطفل بدنا نشتريها منك، فأبى إلا بوزنها ذهب، وبالفعل أعطوه وزنها ذهب، وقيل في بعض الروايات 10 أضعاف وزنها ذهب. فجابوها وأتوا بها إيش إلى سيدنا موسى عليه السلام، فقال لهم نبي الله اذبحوها. قالوا أتهزأ بنا يا نبي الله، بعد كل هذا الوصف وكل هذا التدقيق والبحث نذبحها؟ قال إذا أردتم أن تعرفوا القاتل فاذبحوا البقرة. وبالفعل فذبحوها، وما كادوا يفعلون، هيك ربنا سبحانه وتعالى قال. فذبح بني إسرائيل البقرة، فربنا سبحانه وتعالى أوحى إلى سيدنا موسى إنه خذ أي جزء من هاي البقرة واضربوا بهذا الرجل الميت. فسيدنا موسى أخذ جزء من هاي البقرة وضرب بها الميت، فقام الميت وأحياه الله سبحانه وتعالى. فسألوا سيدنا موسى عليه السلام من الذي قتلك؟ فقال قتلني ابن أخي، وأشار إلى ابن أخوه، وعرف الناس إنه هذا القاتل، ثم عاد ومات. وهذا اللي حكى لنا يا ربنا لما قال في سورة البقرة وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، يعني ببعض البقرة، جزء من البقرة، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فربنا سبحانه وتعالى ذكر هاي القصة في ثنايا جدال بني إسرائيل، وإنه بني إسرائيل قوم مشهورين بالجدال، وجدال باطل وعقيم، وهيهم إلهم بجادلوا بالعرب عشرات السنوات على قضية فلسطين، والعرب مش ماخذين منهم شيء لأنهم قوم مطل أصحاب جدال. القضية الأخرى إنه هذا الغلام وهذا الطفل من بني إسرائيل، أو هذا الطماع من بني إسرائيل، استعجل المال واستعجل الغنى واستعجل الميراث، ولا ميراث لقاتل. والفقه بيقولوا من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فهذا تأكيد لقاعدة القاتل لا يرث لأنه استعجل الشيء. فهي رسالة أخرى من الله سبحانه وتعالى إنه الأرزاق مكفولة ومقدرة، واللي بيحاول يقفز فوق أقدار الله بظلم الناس أو بمعصية سوف يرتد مكره إليه ويعود خاسر محروم. فسبحان الله العادل اللي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، واللي كشف طمع هذا الرجل وقتله لعمه وأخرج للعلن ما كان الناس يكتمون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعت الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
1: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: الآن بلا لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: افتح حسابك من موبايلك مع لينك واربح. جوائزنا مش عادية، آيفون 17، آيباد 11، إيربود ماكس، والجائزة الكبرى سيارة BYD سيجل. افتح حسابك اليوم واعمل حركات مالية لتدخل السحب. لينك من بنك القاهرة عمان، بنك للشباب، يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع عيني على عيني.

0: الثامنة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
4: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر،
3: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
4: بدك انترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
5: وحميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
6: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
5: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح؟
6: ها.
5: يا سيدي مبروك.
6: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
5: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
6: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
5: شكلك وأخيراً لقيت المكان الصح لك.
6: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
7: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: منخفض قطبي بعز الصيف، جاي على الأردن شهادة.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: الريف. جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم.
1: الكود يا برنس والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عبي جوائز، ادخل على سحب سنابس. اشبس من اشبس شيبس.

ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
3: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
4: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
5: منخفض قطبي بعز الصيف، جاي على الأردن شهادة، أقوى مكيف.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أسكى المطاعم أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: الآن بلا عص لهش اللعب.
4: تطبيق يوالت قلبنا قلب. سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
5: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.
6: عبر عن فخرك بالنشامة. أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
7: النشامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ. جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
8: احنا معك على طول.
9: جوجو اصبحت مرخصة رسميا. الان نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل اعلى، رحلات اكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الان، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الان. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
10: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
11: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
10: الحكي هذا كثير حلو. بشركة وضوح؟
11: ها.
10: يا سيدي مبروك.
11: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
10: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
11: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
10: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
11: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
12: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من ليون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة. من أرض

0: اشبك على الطاقة مع BYD من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعت الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن. خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
0: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: افتح حسابك من موبايلك مع لينك واربح. جوائزنا مش عادية، آيفون 17، آيباد 11، إيربود ماكس، والجائزة الكبرى سيارة BYD سيجل. افتح حسابك اليوم واعمل حركات مالية لتدخل السحب. لينك من بنك القاهرة عمان، بنك للشباب، يخضع لشروط وأحكام البنك.
6: منخفض قطبي بعز الصيف، جاي على الأردن شهادة، أقوى مكيف.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
1: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس سنابس.
2: افتح واربح عب جوائز ادخل على سحب سنابس. اشبس من اشبس شيبس. شيبس

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. تضارب الأنباء بشأن عقد لقاءات أمريكية إيرانية في قطر لمناقشة المسائل الفنية في مذكرة تفاهم إسلام أباد، وترامب يقول إن الاجتماع قد يكون مهما وإن نتائجه ستتضح لاحقا. الاحتلال الإسرائيلي يواصل غارته على جنوب لبنان رغم إبرام اتفاق إطار لإنهاء الحرب. الأمم المتحدة تدين تسارع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وتؤكد أنه يهدد وجود حل الدولتين ويؤجج أكبر أزمة نزوح. ارتفاع حصيرة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى أكثر من 1700، وفريق الإنقاذ الأردني يواصل عملية الإسناد في الاستجابة لتداعيات الزلزال المزدوج. المغرب تقصي هولندا بركلات الترجيح من دور 32، والبرازيل تقصي اليابان وتتأهل إلى دور 16 في كأس العالم.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: حمل تطبيق عين فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين فم معك بالصوت والصورة.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
6: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بواي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
7: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
8: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
9: زمان كان الكهف والمغارة دار،
10: وبيت الشعر دار.
9: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من اسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: ويا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. هلا بلشنا معكم بمشوارنا من الساعه 10 للساعه 12. طبعا بدنا نحكي احنا نص الاسبوع، الحمد لله على عوده النشام على الاردن. يعني اليوم وصلوا المطار وزميلنا اسامه الجيتاوي كمان نزلنا فيديو على اذاعه عينه عبر اكثر من منصه انه كيف كان الاستقبال وكيف كان الترحيب للنشامه. يا اهلا وسهلا فيكم، منورتوا البلد واخيرا رجعتوا، صح ولا لا؟ ضل احنا نروح حبيبتي،
1: لازم احنا نروح. طبعا نحكي لهم الحمد لله على السلامة ونورت البلد، والحمد لله يعني على سلامتكم وما قصرتوا، يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله الجايات ترجعونا بالكأس
0: مليون بالمية. لهيك اليوم يا جماعة عشان تكونوا عارفين، هيك اليوم ما حكينا مش عن المنتخب، اليوم حكينا عن الزواج وعن شغل اسمها إجازة زوجية. اللي بحكيها اللي بيرن علينا، شوفوا التحدي قدي سهل، اللي بيرن علينا اليوم
1: بحكي إجازة زوجية،
0: بحكي كلمة إجازة زوجية أربع مرات ورا بعض بسرعة
1: رح يدخل معنا على السحب،
0: رح يدخل معنا على السحب. هذه أول شغلة. تاني شغلة بدنا نذكركم بأرقام التواصل 0784 6 3 1 لأي حد حاب
1: يتواصل معنا عن طريق الواتساب، عن طريق اتصال، عشان تدخل بالسحب. الجوائز رح تكون من بيتزا القيصر، رح نربح بنهاية الحلقة فائز واحد ورح نسحب على المسابقة ونربح فائز واحد. فيعني لا، ما بدنا نحكي لهم يعني انه اربع مرات، لانه والله لين ما حد رح يفوز.
0: بلكي يعني شو بعرفك انت ليش تستقلب قدراتهم.

0: خلينا ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: يا اهلا وسهلا، كيفك؟
1: يعطيكم العافيه ونحكي على المشام. الحمد لله على سلامتكم.
0: الله يعافيك والله يسلمك يا رب. عارفيني باسمك؟
1: دينا.
0: زينة؟
2: دينا.
1: نعم.
0: أوك. زينة ولا لينا؟
1: لا بالنون. دينا.
0: دينا. لا ولا حتى
2: ولا هاي ولا هاي.
0: اوكي دينا، اليوم هيك بدنا نعطيك هيك تحدي سريع، بدناك تحكي اجازة زوجية 4 مرات ورا بعض.
1: انا سمعاكم يعطيكم العافية، يعني سهلة هي بس ممكن الواحد يعني يتخرف.
0: جد؟
1: اجازة زوجية. اجازة زوجية.
0: هاي ازازة مش ازاجة.
1: ازازة.
0: اجازة.
1: صح ولا لا؟
0: صحيح.
2: يسعد صباحك يا دينا.
0: والله يا دينا انت بطلع لك، يا دينا بطلع لك تحكي اللي بدك اياه. طب يا دينا خلينا نحن نسالك سؤالنا لليوم كمان. اساليها سؤالنا.
2: هلا كثير عم نشوف العلاقات الزوجيه عم تتغير وبطلت زي زمان يا دينا، بس هلا منتشر باخر فتره اجازه زوجيه، يعني الازواج بياخذوا بريك من بعض. هلا لو هذا الاشي يطبق عنا هون ممكن تتقبليه؟
1: والله الزوجات
2: بشكل
1: والله من ازواجهم سواء إجازة أو مو إجازة، حتى لما يتقاعد تصير يخطي الله واحدة تحكي إن زوجي بده يتقاعد، يعني شو ده؟
0: الله يعينها.
1: والله يعني ما بعرف ليه صار هالأيام. والله أيام زمان كان الزوجات غير عن اليوم ويتحملوا بعض، بس هالأيام هيك ممكن ينكد عليهم. أنا بعرف إنه بشكم من النكد، يعني أنت لما تقعد وتتقاعد يعني يعمل الجو حلو بالبيت، مو ضروري يعني يكون يتخلى أو
0: يتخلى. ما هو أحكي لك، يعني زمان كانوا يعني الستات ينبسطوا لأنه كانوا الأزواج غير، هلا كله بنكد على بعض فصاروا هم ينبسطوا.
2: النكد موجود زمان وهلا
0: يعني بالعكس. شكرا لك يا دينا.
2: يسعد صباحك يا دينا.
0: يا أهلا وسهلا.
2: فعليا اللي معك حق، النكد يعني أنا بس ما بوافقك بآخر جملة إنه زمان ما كان في نكد.
0: بس بآخر جملة بتوافقيني، الباقي ما بتوافقيني.
2: لا أيوه. قبل بوافقك، آخر جملة ما بوافقك.
0: أنت خليتيني أحس بشعور بداية أهلا، مش عارفة أحكي.
2: تستاهل.
0: عن جد بحكي.
2: هلأ النكد موجود زمان ولا هلأ؟ بس أمهاتنا زمان ونحكي البنات أو النساء زمان كانوا يتحملوا أكتر من النساء بالوقت الحالي. هلأ كل إشي حفلة للطلاق، حفلة للانفصال، حفلة إشهار طلاق، صار بطل في إشهار زواج كمان، صار في إشهار طلاق. فهيك بتحس المبادئ الزواج تغيرت عن زمان.
0: طب يعني بدنا نسألهم كمان سؤال، مين زوجها رح يتقاعد عن قريب وعم بتفكر بموضوع الإجازة؟ لو صح لها هاي الإجازة بتحكي أوكي قبل ما احنا نحكي نيالهم ومن نيالهم وليش زعلانين. بنسمع كل مشاركاتكم على 0784-6-3-1. ولساتني على موضوع الجائزة، البارح يحكي كلمة إجازة
2: زوجية.
0: إجازة زوجية 4 مرات ورا بعض، يوم في له هيك مفاجأة لذيذة.
2: بتحكي لين صباح الخير
0: على 0784-6-3-1.
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
3: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: بدك انترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى والأقل سعرا في الأردن. أول مزود انترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجانا. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايما سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06550 46.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
0: وهينا رجعنا خليكم معنا اذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: القلب. يسعد صباحكم مرة تانية. مش هلأ بلش وردي مشوارنا معهم لين هلأ معنا ضيفة على الاتصال.
1: رح تكون معنا سماحة عبد الفتاح,
0: هي مذيعة مصرية
1: وخبيرة علاقات أسرية وزوجية
0: وعندها برنامج النساء ما بيكذبوش.
1: أيوة كده,
0: يعني أنا هو لفتني اسم البرنامج نساء ما بيكذبوش, لا كذبة بيضة ولا كذبة سودة
1: أبدا.
0: يسعد صباحك.
2: صباح الخير.
0: صباح الورد, كيف حالك؟
2: والله الحمد لله كله تمام. ازيك صبايا؟ كله تمام.
0: تمام الحمد لله. طمنينا عن امورك.
2: الحمد لله الامور تمام, مصر دائما الحمد لله بخير.
0: استاذه كنا عم نحكي بموضوع اجازه الزواج اللي منتشره اخر فتره بين الازواج, ايش رايك فيها؟
2: تمام. لو في ثقه كافيه وفي تعامل طيب هي حاجة إضافية لطيفة جدا. طبعا بتدي فرصة للاثنين إنهم ياخدوا بريك من المهام الزوجية, ياخدوا بريك من الروتين, ياخدوا أجازة يشتاقوا لبعض أكتر, ولكن ليها شروط مش أي زوجين ينفع يحصل بينهم.
1: أوكي, يعني أستاذة سماح أنا بصراحة لما حد بيتكلم مصري ما بعرفش أتكلم أردني, دي أول حاجة.
2: أيوة
1: أوكي.
2: على فكرة العدوى دي عندنا برضه.
1: آه والله بجد,
2: كان حد من أهل الخليج تلاقي فيه لكنة أو أكسنت أوتوماتيك
1: الخليجي على مصري ميكس كده.
2: أيوة بالضبط كده.
1: إزيك عاملة إيه؟
2: أهلا نسأل. والله نعم الحمد لله.
1: هلا كنا عم نحكي عن موضوع الإجازة الزوجية, ممكن يكون في إلها إيجابيات, ولكن أنا بشوف وجهة نظرها عنا بالمجتمع الأردني أو بالمجتمع العربي بشوفها يعني غير مناسبة, خصوصا أنها ممكن تأثر على الأطفال. كيف ممكن نخلي هاي الإجازة مثلا غير مؤثرة على الأطفال؟
2: في حالة وجود أطفال لازم يبقى الاتجاه بتاع الأجازة مفهوم ومحسوب, ولازم يكون في اتفاق بين الزوجين. هل الأجازة دي هتبقى لحد منهم لوحده, والهدف هيبقى إيه, والاتفاق على الإعلان فيما يخص الأطفال هيبقى في إطار إيه.
1: أوكي.
2: هل هو مثلا أجازة عمل أو رحلة عمل وهيعقبها 3-4 أيام هنسري فيهم عن حالنا طبيعي ومتوقع, هل مثلا الجدة أو الجد مقيمين في دولة تانية فأنا هروح أغير جو واعتبرها أجازة زوجية فهروح لوحدي أزور والدتي أو والدي هنا في منطق وفي سبب إعلانه لا يضر بنسيج الأسرة.
1: طب
2: الإطار اللي بننسق الأجازة جواه له يعني انعكاس ايجابي او سلبي على الاطفال في حاله طبعا وجودهم والاعلان ليهم اللي في اجازه.
0: طيب نعم. استاذه نعم. متى بتكون هاي الاجازه حل مؤقت ومتى بتكون بدايه انفصال؟
2: بتكون بدايه انفصال لو انبسطنا فيها, لو حسينا ان البعد اريح, لو اتكررت كتير وبقى هي اللي غالبه على الوقت اللي المفروض يكون مخصص للاسره وللبيت. بتكون يعني مفيده لو رجعنا منها مشتاقين اكتر, مقدرين اكتر لجو العيله, وحشنا البيت, وحشونا الولاد, وحشني زوجي, وحشوا الزوجه. بتبقى هنا موظفه صح والعلاقه في الاصل سليمه.
1: طب بزبطش نكون احنا مبسوطين ومش يعني مبسوطين بالاجازه ومشتاقين بنفس الوقت؟ لازم نكون زعلانين
2: طبعا. وارد لازم تكوني مبسوطه في الاجازه لان في العادي هي بتبقى حاجه لطيفه واحنا اللي مخططينها, ويا سلام لو مع حد من الاهل او مع حد من الاصدقاء الموثوق فيهم.
1: يعني
2: ليه لا, طبعا انبسط.
1: يعني انا بدي احكي لك شغله, هلا انا اغلب الازواج بلاحظ ان هم بيحبوا يطلعوا مع اصحابهم, وكثير الزوجات بيشكوا بيحكوا انه هم بس بيضحكوا مع اصحابهم, عندنا بالبيت ما بيضحكوا. انا بحس الطلعات مع اصحابهم تعتبر هيك اجازات قصيره المدى بالنسبه لهم, بس انا مشكله بحس انه ما بينعطوا عين. يعني احنا اذا في دائما حيكون في اجازات حيصير هو بده كل شهرين شهر اجازه, وممكن يعني هذا يخلي الشغل يعني العلاقه معرضه للمشاكل وللشكوك اكثر, يعني خصوصا موضوع الاجازه بحاجه لثقه كثير كبيره.
2: بصي حضرتك كمان اديتي اطار لطيف قوي, هو في البيت ما بيضحكش يبقى في إن هنا العلاقة مش سليمة ولا سوية ولا ده الطبيعي. الطبيعي يا جماعة إن الناس بتهش وتدش في البيت كده وعلى السنة, يعني حبيبنا عليها أفضل الصلاة والسلام كان جميل وكان يسير وهين ولين. فإحنا هنا بنتكلم على علاقة طبيعية, فلما تقولي رايح إجازة في ثقة متبادلة في سعادة متبادلة أنا واخدة حقي, فأنت مش هتخرج مع أصحابك وأنا بقالي 6 شهور ما شفتش الشارع, مش هتخرج تسافر مع اصحابك كل شهرين وانا بقالي عمر طويل ما طلعتش بره عمارتنا ولا بره المدينه بتاعتنا. لا, ادي كل ذي حق حقه تلاقي كل حاجه متوظفه صح.
0: طيب هلا استاذه، في خطوات او في عوامل مؤشره انه لازم انه الازواج ياخذوا بريك من بعض غير المشاكل طبعا؟
2: مش هقول المشاكل، بس المشاكل لا يعني لا غنى عنه، في كل
0: موجوده دائما لانها
2: اوقات بتبقى دلاله لطيفه، ولكن لو الفارق بين المشاكل الكبيره وبعضها قل قوي، يعني كنا مثلا في مشكله عليها القيمه زي ما بنقول كده في مصر، يعني بتحصل كل اسبوعين ثلاثه، لا بقينا بنعمل مشكله كبيره كل يومين ثلاثه، حد فينا بقى متعصب قوي او متوتر اغلب الوقت، فانفعالاته وردود افعاله بقت غير مناسبه للاحداث، حاجه بسيطه طفل بيهرج بيضحك لعبه وقعت، تبصي تلاقي طوفان في الطرف الاخر، ده معناه ان في معدلات ضغط شديده، في ستريس عالي في البيت.
0: طيب بتحس استاذة ان السوشيال ميديا خلت هذا المصطلح ينتشر اكتر؟
2: طبعا السوشيال ميديا مشكلتها انها سلاح ذو حدين، زي ما بتوصلنا اوقات لحاجات لطيفة والحاجات مفيدة، اوقات كتير جدا بتعمل عدوى في البيوت بافكار ممكن ما تناسبناش، بتطبيق ليها سيء، مقارنات لا حصر ولا نهاية لها.
1: صحيح
0: هلا هم بيحكوا دائما
2: السلبي لا نقاش فيه،
0: السوشيال ميديا هي الشريك الثالث بين الأزواج، دائما يعني إشي سلبي بيكون ولا في أشياء إيجابية بالسوشيال ميديا بين الأزواج؟
2: لا طبعا في أشياء إيجابية، لما بننشر حلول المشاكل دي أوقات بتيجي من السوشيال ميديا، يعني إحنا مثلا القناة بتاعتي على السوشيال ميديا اسمها بعد 20 سنة جواز، لما بنتكلم في خبرات ناس، إيه ده إحنا طبعا دلوقتي في الزمن اللي هو 20 سنة هو في حد بيفضل متجوز 20 سنة؟ بقول لهم أيوة 20 و30 و40، إحنا الأجيال اللي طلعنا ده العادي، طب جواز مستقر في مشاكل بنحلها في مطبات بنتعامل معاها وبنكمل.
1: صحيح.
0: طب كيف الزوجة ممكن تحافظ على هاي العلاقة، يعني ما يكون في ملل بين الأزواج، دائما يكون في حياة بين
1: طلع إجازة؟
0: لا هلا الإجازة هي حل مؤقت، بدنا حل دائم داخل طبعاً. البيت
2: الحل الدائم أوله وأساسه هو إحنا نفضل صحاب، فاكرة مرحلة ما قبل الزواج كلنا بنبقى صحاب في البيت ودودين وصحاب، إحنا نفضل صحاب بالمسؤوليات، يعني للعمية في ستات بتقتنع انها اتجوزت، ده له توصيف وظيفي مختلف، لا هي الصحبة والبنت ما لهمش توصيف وظيفي مختلف، خليكي نفس الصديقة الودودة اللطيفة، ركزي في المهام الأساسية بتاعتك، الأنس والصحبة
1: صح،
2: البيت والطبخ والكنس والتنظيف، مش دي المهام الأساسية، دي مهام فرعية،
1: ما نبقاش رسميين جدا يعني،
2: كل الحياة تبقى مأساة طبعا، بعيدي على قد ما تقدري عن الرسميه.
1: يعني رندا دلوقتي كانت بتسالك ازاي الجوزه تبقى سعيده في البيت، مثلا انا بدي اسال العكس، ايش الزوج لازم يعمل عشان تكون العلاقه سعيده؟ او ممكن ناخد الموضوع ان احنا كنا عم نحكي عن الاجازه، شو الاسم الصعب، اجازه زوجيه اوكي، كنا عم نحكي عن هذا الموضوع، كنا عم نحكي انه لازم كل حد يطلع يغير جو، قديش لازم تكون مده هاي الاجازه تقريبا قبل ما اسال عن موضوع كيف ممكن يكون الرجل سعيد في البيت؟
2: الأجازة أنا ما بفضلش إنها تزيد عن أيام لو الفترة قريبة، يعني إنما لو رايحين قارة تانية أو سفرية مثلا هنسافر 15-16 ساعة طبيعي هتقعدين مثلا أسبوع على الأقل ترتاحي من الطريق ومن العودة، ولكن أنا بفضل بشكل عام إن الأجازة ما تزيدش عن 4-5 أيام بالكتير.
1: صحيح. يعني أستاذ سماح بتعرفي شغلة، إحنا عندنا هون بالأردن إذا البنت بتروح حضار أهلها يومين الزوج بعد يدور عليها بالحالة وينك وينك، ممكن ينزل ضغطه، فأنت بتحكي لي أسبوع أقلا، يعني يعني إن شاء الله يتطبق هذا القانون والناس فعليا تاخد بريكات وراحة، يعني بحس بحاجة
2: درجة قانون هي لازم تيجي بالود. هقول لك حاجة، أنا مثلا متجوزة بقالي 28 سنة، أنا من سنة ما تجوزت، شوفي بقى من 28 سنة وإحنا بنعمل الموضوع ده، وطبعا أهلي وأهل جوزي كانوا بيبصوا لنا يلا يا مجانين الدنيا هتنفجر عندكم قريبا، ولا انفجرت ولا حاجة،
1: ما فيش حاجة،
2: إحنا حطينا قوانين داخلية الحمد لله بفضل ربنا، بيحصل المشاكل العادية بنتعامل معاها المعاملة العادية والدنيا بتمشي
1: الحمد لله. الحمد لله
2: أهم حاجة يكون عندك أنت قوانين داخلية أنتوا متفقين عليها.
1: تحمست أتجوز عشان أعمل إجازة.
0: هلا استاذه كمان احنا عرفنا أيوة. انه عندك برنامج
2: اجازه خذوني معكم
1: اتفقنا حضرتك.
0: عندك برنامج اسمه النساء ما بيكذبوش؟
1: صحيح.
2: لا هقول لك حاجه، الستات ما بيعرفوش يكذبوا، ده برنامج طبعا للاعلاميات العظيمات.
1: نعم
2: للاعلاميات العظيمات الاستاذه منى عبد الغني واستاذه هبه العباصيري ومعهم عده من الزميلات، انا ببقى اضيف عليهم مرتين تقريبا في الشهر. ولكن برنامجي انا على قناه الناس اسمه الرحله.
1: الرحله
2: بنتكلم فيه عن الجواز من مرحله ما قبل الخطوبه لحد المرحله اللي احنا بنسميها من خلال الاسره لما ولادنا خلاص كبروا واتجوزوا.
0: طب ليه سميت الزواج بالرحله؟
2: الجواز هو أكثر رحلة الكل متفق عليها في الحياة، ولكن جودتها بتختلف من بيت للتاني، مراحلها كتير، فقراتها كتير، انت بتختاري، بتخطبي، بتتخطبي، بندخل أول سنة جواز قصة لوحدها، أول طفل قصة، الزوجين تحولوا العيلة، بقى معنا أطفال، مرحلة الدراسة، مرحلة الجامعة، مراهقة لولادنا، بنختار عرايس وعرسان لولادنا، العلاقة كل ده بقى ماشية الدنيا ازاي. طبعا رحلة، ورحلة جميلة،
0: رحلة ذهاب بلا عودة.
2: أنا بعتبرها من
1: فعلا رحلة جميلة.
2: لا والله لا بالعكس، أنا بشوفها من أكبر نعم ربنا على عباده، لأن الصحبة الطيبة، وهنا بقى نقف عند حسن الاختيار،
1: نعم
2: الطيبة أكيد بتحل الدنيا. إحنا لسه كنا بنتكلم على أجازات، أنت متخيلة لو طلعتي أجازة مع صحاب رخمين أو زي ما بنقول كده مش لطاف؟
1: دي أصعب حاجة. أنا لما جربتها ندمت.
0: طيب بدي اسال، متى
2: بتكوني مع صحبه لطيفه؟
1: متى بتفرق طبعا أستاذة؟ اكيد
0: استاذ، متى بتحسي سن الزواج المناسب للبنت وللشاب؟
2: انا بربط سن الجواز بالنضج مش بالعادات بتاع السنين، لان اوقات في بنات بيوصلوا للسن اللي احنا في العرب بنشوفه مثالي 22 25 26، ولكن هي غير ناضجه وغير قادره على تحمل مسؤوليه بيت. ونفس القصه للشباب، انا بقيت بشوف شباب دلوقتي في الثلاثينيات والاربعينيات وما زال طفل.
1: صحيح، مراهقه متاخره
2: العمر. بالعكس، يا ريتها مراهقه متاخره. مراهقه متاخره دي يعني هو عاش وبعدين انتكس فرجع للمراهقه. لا، احنا عندنا شباب ما بيكبروش، يعني ما دخلش مرحله الرجوله عشان يشيل مسؤوليه بيت وزوجه. دي مشكله اكبر، انه من داي 1 هو غير مؤهل.
1: يعني انا بصراحه هاي الكلمه اللي حكيتيها هلا جدا بحترمها، لانه يعني انا بحس اغلبهم لسه ما دخلوا هاي المرحله، عشان نحكي انهم بلشوا بمرحله ثانيه بس لازم بدنا ينسون. بس السؤال صراحة انه اللي عم بيصير هلا، يعني احنا عم بنشوف انه هلا، انا ما شاء الله شفت هلا، قرأت كثير عن برنامجك، انه انت بتحكي عن الزواج ما بعد 20 سنة وكيف تكون بيئة صحية وكيف الازواج مع بعض بتعاملوا. بس انا سؤالي لك، يعني هم الستات بيكذبوا اكثر من الرجالة ولا ايه؟
2: مش هنقول كذب بمعنى كذب، ولكن لا،
1: بنية صافية،
2: دبلوماسية أكتر،
0: كذب بادر،
2: دبلوماسية أكتر. ولكن لو هناخدها بالورقة والقلم، لا، الرجالة بيكتبوا أكتر طبعا.
1: يعني بيكتبوا أكتر، ها شفتي، أنا دائما بحكي لها مع هذا الحكي.
0: طيب ليه الرجالة بيكتبوا أكتر؟
1: نفسه ديان نسأل
0: ليه؟
2: مش عايزين وجع دماغ، مش عايزين صداع،
1: فخلص انت عملت هيك، لا ما عملت،
2: الأسباب المؤلمة.
1: صحيح،
0: معك حق.
1: يعني أستاذ سماح، إحنا يعني فعلا جدا إحنا كثير مبسوطين، وأنا جدا بحب أهل مصر، فتحية مني لجميع أهل مصر، هذا أولا.
2: الله يسعدكم يا حبيبتي، وتحية مننا لأهل الأردن.
1: الله يسعدك طبعا. الله يسعدك
0: صباحك.
1: وكان بتحكي لنا عن برنامج الرحلة، بتمنى لك كل التوفيق بالبرنامج، وهينا إحنا كمان برحلة تانية إن شاء الله. شكرا كثير إليك،
2: ربنا يسعدكم، إن شاء الله نتقابل على خير دائما
1: إن شاء الله.
0: الله يسعد صباحك.
1: يعني هيك احنا خلصنا المقابلة اليوم. يعني بتحكي لك حلو انه يكون في اجازة. بجد والله يعني حضرتك، نحن نتكلم دلوقتي مصر كده دقيقة واحدة. احنا هنطلع فاصل، بس قبل الفاصل عاوز اقول حاجة، انه احيانا احنا بنبقى يعني حاسين احنا عاوزين اجازة بس ما بنقدرش ناخد الاجازة.
0: انا سمعت جملة منك،
1: جملة
0: انا
1: ايه؟
0: عاوز اتجوز عشان اخد اجازة.
1: انا عجبالي، قصدي انا عاوز اجرب الاجازة بحضرتك مش الجواز. يعني مش مشكلة نتجوز بعدين بنعمل اجازة.
0: خلاص
1: انا طلع اجازة دلوقتي،
0: فاصل ومكملين.
1: انت فاصلتيني اللي حضرتك. يلا باي باي.
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
6: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
7: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
6: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس. سنابس.
7: افتح واربح عب جوائز، ادخل على سحب سنابس. اشبس من اشبس شيبس.

0: إن مع سنيبس.
1: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2-300-500.
2: بلا عص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر. رح نلعبها للآخر.

0: اسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: ايه تعم بلش هيك.

0: يسعد صباحكم مرة تانية ومكملين معكم من مشوارنا. كنا نحكي عن إجازة الزواج وقدينا هي منتشرة بالفترة الأخيرة بمجتمع ما بعرف إذا منتشرة عنا هون بالأردن, بس أنا ما عم بسمع عنها بالأردن, بس عم منتشرة بمجتمعات برا بين المشاهير السوشيال ميديا الانفلونسر عم بيعملوا إجازة زواج. طيب إبراهيم ماشي, إبراهيم عصب, طب لف من الجهة الثانية عادي. بس أنا بحس إنه لين إنه لو انتشرت مثلاً هون عنا بالأردن وأجيت حكيت مثلاً للرجل الأردني أو للمرأة الأردنية جوزك بده ياخد إجازة زواج
1: أوكي
0: وبده يروح يقضي هيك أسبوعين مع أصحابه من دونكم, ممنوع تحكي معه, ممنوع تحكي له أي تفاصيل بتصير معاكي, وإنتي كمان لازم تاخدي هاي الإجازة لمدة أسبوعين وممنوع هو يحكي معك, ممنوع يحكي بأي تفاصيل معك بخص البيت بخص الأولاد, يعني هيك بدك تفصلي. هل رح يتقبل عنه هون المجتمع الأردني هاي الإجازة؟
1: والله بحس أحكي لك شغلة حسب العقليات تختلف, بس أنت بتعرفي إنه إحنا أغلبنا بنعيشينها, يعني أغلبهم يعني سواء عسكريين سواء الناس اللي بيشتغلوا مثلاً برا سواء الناس ما بين عمان
0: تختلف
1: وإردن, هدول عم بياخدوا إجازات.
0: لا هاي إجازة متفق عليها, يعني إحنا وصلنا لطريق مسدودة في العلاقة فمنروح نتجه لإجازة الزواج.
1: أنا مع الإجازة الزوجية, أحكي لك ليش يا رندا. يعني أنت اعتبري أنت لسه ما تزوجتي أوكي, مثلاً لما تكون أنتوا خطبين كل واحد بيكون في بيت بتحسي في هذا الأكشن اللهفة اللي هي اللي مثلاً متى الله بده يجمعنا بنفس البيت مثلاً, فهمتي كيف؟ انت اوريدي ماخذ اجازه عند اهلك يعني, بس لما تكونوا مع بعض بنفس البيت بتحسي انه خلص انتوا دائما شايفين بعض دائما بوجه بعض, مش انه انتوا بكم تخلصوا من بعض بس يعني عشان هيك تفعلوا خصيط الشوق اللي انتهت, فاهمك؟
0: طيب هي يعني انا يعني حتى لو انك انت اخذتي اجازه, حتى لو رجعتي زي ما بتحكي بترجعي انك مشتاقه, بترجعي انك انت عندك لهفه للعلاقات كذا, بس هذا حل مؤقت. يعني هذا الحل ما بينجح العلاقه الزوجيه, وهذا الحل ما بيعطي استقرار بالعلاقه الزوجيه, التفاهم هو اللي بيعطي. بالعكس انا مع انه تسافروا مع بعض لتجددوا العلاقه, مش تسافروا كل واحد لحال. فما بعرف مين كيف طلع, مين طلع بهذا المصطلح, مين طلع بهذا الاشي الإجازة الزوجية, يعني ما بعرف. وأنا مش مع هذا الاشي. أنت مع؟ أنت مع قلت لي
1: أنا مع صراحة.
0: طب خلينا نسأل المستمعين, أي حدا بسمعنا, أنتوا مع أو ضد الإجازة الزوجية على 07-846-31.
1: طب خلينا كمان
0: نذكرهم كمانين بعد إذنك.
1: نذكرهم طبعا ما شاء الله, بس بلش رندا ما بتخلص.
0: أي حدا رح يتواصل معنا اليوم على الواتساب يبعتنا مسجات أو عن طريق الاتصال رح يدخل معنا بالسحب لنربحه آخر الحلقة جائزة من بيتزا القيصرية.
1: إذا بعرف يحكي إجازة زوجية ثلاث مرات ورا بعض.
0: لا لا أنت مع أو ضد؟
1: لا لا إجازة زوجية احكيها ثلاث مرات ورا
0: بعض. صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: ألو صباح الخير.
1: يا أهلا وسهلا, كيفك؟
2: أهلين أنا لين, شو أخبارك؟
1: الحمد لله بخير. عرفني باسمك.
2: محمود معك.
1: أهلا وسهلا يا محمود. محمود كنا عم نحكي عن الإجازة الزوجية, لسه مش عارف أحكيها أنا. شو رأيك أنت بهذا الموضوع؟ يعني بحكوا لك إنه لازم المتزوجين يبعدوا عن بعض فترة كل فترة عشان إيش؟ يرتاحوا ويغيروا جو ويشتاقوا لبعض, من هالحكي يعني أنت مع هذا الموضوع ولا لا؟
2: بصراحة معه وبشد أكيد.
1: ليش؟
2: لازم يكون اسم إجازة زوجية سنوية.
0: سنوية؟ لا كتير.
1: يعني كل سنة.
2: لا اللي طلعها الله يسعده يا رب.
1: طب مع مين ممكن تطلع هاي الإجازة؟
2: يمكن اللي جرب غير اللي ما جرب. يعني أنا مثلا أنا سكنت ببيت فوق دارنا سايبي تمام.
1: أوكي.
2: يعني نفسي أجرب شعور مثلا إنه مرتي رايحة عند دار أهلها. وصلت الاشتياح حلو ترى.
1: وصلتني تلا قد ما هو يعني حتى ما بضحك عشان الدرجة صريح, هو لهالدرجة جد نفسه, أنت فاهمة؟

0: كنا اياه كانوا حدا بياخذ سندويشته على المطعم.
1: انجد
2: شو
0: حدا بياخذ سندويشته على المطعم
1: مثلا. سعد صباحك يا محمود.
2: 100% سعد صباحكم يا رب.
0: تعرفي لي شغلي، انا ضد هاي الاجازه تماما، يعني بحس انها يعني مش ضابطه مع بيئتنا، مش ضابطه مع مجتمعنا، مش ضابطه مع هاي التفاصيل اللي احنا بنعيشها. يعني انا لو زوجي يجي يحكي بدي اخذ اجازه زوجيه بقول له خدها على طول.
1: بس انت بتحكي
0: يعني خدها ذهاب بلا عوده.
1: اه مثلا، بس هو احنا كلها فكره كل الازواج بيعيشوها، بس مش يعني من جديد طلعوا لها لقب، بس طول عمرنا بنعمل اجازه. الاجازه هاي اللي بنحكي عنها طول عمرها موجوده.
0: بس انا بعرف واحده لين جوزها بياخد هاي الإجازة الزوجية كل سنة، بس هي بتوافق عليها بس بشرط معين.
1: شو؟
0: بتفعلها التكاليف كاملة اللي بده يدفعها عليها هو مسافر. يعني بعطيها مبلغ بقولها هذا المبلغ لإلك وأنا بدي أخد إجازة، وهي بتوافق.
1: طيب كل شهر يعمل إجازة، شو بدنا أحسن من هيك؟ والله أحلى حياة في العالم. كثفوا إجازات يا جماعة، إذا هيك الموضوع كثفوا.
0: فتحنا باب الإجازات.
1: هذا بيحكوا لك في واحد طلع إجازة زوجية رجع بزوجة ثانية، فيعني بدك ديري بالك، ليش دخل أنا؟ انا مع ورشه.
0: رح ترضي اذا تزوجتي لقدام؟ رح ترضي انه جوزك ياخذ كل سنه اجازه سنويه منك؟
1: اكيد، لانه انا بكون نفسي اطلع اجازه، اذا ما طلعت ما هيطلعني، فبضطر اطلع.
0: بدنا نشوفها بعد ما تتزوج تحكي نفس الحكي او لا يا جماعه، اشك في ذلك.

0: تعالوا يا جماعة أحكي لكم أغرب ثقافات الشعوب حول العالم خصوصا بما يخص الزواج. أوكي هلأ كل مكان في العالم تعرف وفي عنده تقاليد معينة للزواج. استنوا شوي هلأ قبل ما أحكي لكم بالموضوع أنا لازم أحل موضوع السماعة لأن اليوم السماعة مش راضي تروق. أيوة
1: بعد ما
0: يا جماعة حبيت الزاوية صراحة هاي الجديدة الزاوية أحلى. للناس اللي ما بتعرف احنا عندنا ابلكيشن اسمه راديو عين بتقدروا تحضرونه عن طريق صوت وصوره. وجد اسمه راديو عين مش راديو عين
1: راديو عين
0: هو اسمه راديو عين. شفت حسيت ما ارتحت للنظرات. اوكي خلينا نسمع الاغنيه واحكي لكم اول عاده.

0: أنا مش قادرة أوصل لمرحلة أتفهم معك.
1: ليش طيب؟ ليش؟
0: لأنه هو هيك نبرته صايرة غريبة بنستفزتني. شو رأيك
1: أنت؟ لا الله يسامحك.
0: هو قطع عني الصوت، بتعرفي أنا مو سامع الصوت لك.
1: إيش هو؟
0: قطع عني الصوت.
1: آه ما في بس صوتي أنا؟ طب اسمع، لا صوتها طالع. طب اسمعوا، خلينا كمان كنا بنحكي أغرب عادات والتقاليد الموجودة في البلدان. أوكي تعالوا نبلش بأول عادة. يلا هذا بيحكوا لك إنه بالهند بيحبوا عندهم عادة معينة إنه هم بيرموا الطفل تبعهم اللي هو الرضيع أول ما ينولد من فوق معبد، مثلا طول المعبد 30 قدم أو تحت، أكيد مش بيرموه على الأرض يعني، تحت بيكون في مجموعة من الأشخاص مسكين اللي هي حرام كبير أو بسموها شرشف أو إلى آخره، وبزتوا الطفل ولازم يقع

0: على الشرشف. هلأ باعتقادهم هاي الشغلة بتطيل من عمر الطفل، يعني بتطول من عمره وبتعطيه حياة أفضل. مثلا عندك بالصين بيحكوا لك إنه لازم الرجل يحمل مرته على كتفه ويمشي على الفحم، هذا بيعني إنه هو بده يتحمل اللي هم مشقات الزواج وتعب الزواج وصعوبات الزواج عن طريق مشيه على الفحم. عندنا مثلا تكسير الأطباق، طبعا حكيت لكم عنه زمان إذا بتتذكروا إنه لازم يكسروا الأطباق عشان متذكر. الحياة وما الحياة. بس في ناس بيحكوا لك إنه بألمانيا ممكن يعاقبوك إذا أنت بتوصل لعمر 30، أيوة إذا بتوصل لعمر 30 ممكن يعاقبوك إنه هم يخلوك تنظف كل البيت وتنظف الحارة، أو البنت إذا وصلت لعمر 30 وما تزوجت كمان لازم تنظف بيتها وبيت الجيران، هذا عقاب جديد يعني. بس بحس إذا صار عندنا بالأردن والله الكل
1: الحمد لله
0: حيتعاقب.
1: على نعمة الأردن، الحمد لله على عاداتنا، الحمد لله على تقاليدنا، الحمد لله إن إحنا ماشيين حتى بمصطلح إجازة الزواج مش معترف فيه عندنا هون. ممكن تحكي إنه بدي يطلع رحلة، ممكن تحكي بدي يسافر مع أصحابه، بده ياخد إجازة يريح فيها راسه يوم يومين ثلاثة، بس مش تحت مصطلح إجازة الزواج، لأن هاي بحد ذاتها مو حلوة بحق الأزواج ومو حلوة بحق الزوجة ولا الزوج. أنا بدي أرتاح منك، لا أنا بدي أرتاح نفسيا، بدي أرتاح من الضغوطات النفسية. آخر فترة أنت بتعرف أغلب النساء عاملات وأغلب النساء عندهم ضغوطات عمل وضغوطات بيت وضغوطات دراسة وضغوطات أطفال، فحلو إنها هي تسافر مع أهلها مع خواتها مع صحباتها حسب إنه يكون اتفاق بيناتهم، هو يرجع يسافر مع أخوانه مع صحباته كمان حسب الاتفاق، بس مش تحت مصطلح إجازة الزوجية، لأنه هذا الإشي مش معترف فيه عندنا في الأردن ولا بأي مجتمع بتخيل هيك متقبل الزواج. لأنه بحس إنه لين إنه لا إحنا لا هيك منهين العلاقة الزوجية بالإجازة الزوجية، إنك أنت بدك تطلع ترتاح مني، لا بدك تطلع تريح نفسيتك ما عندي مشكلة، بدك تطلع تريح هيك من ضغط العمل سنة كاملة كمان ما عندي مشكلة، بس إنه تحت مصطلح إنك ترتاح مني وترتاح من الأولاد كان من الأساس ما دخلت بهاي العلاقة الزوجية. إذا أنت بدك ترتاح كل فترة وبدك تأخذ إجازة منها، يعني الزواج على الحلو والمر يا جماعة، الزواج بكل أوقاته بدك تستحملني بكل أوقاته. دائما بنحكي خلينا نحكي عن الزواج، أهم مصطلح فيه لين التقبل، بدك تقبلني بكل حالاتي، زهقت مني ما زهقت مني هذا إشي برجع لك. واللي ناوي يأخذ إجازة زوجية روح ذهب إلى عودة.
0: روحوا روحوا عاد روحوا انبسطوا نستناكم.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11 صباحا بتوقيت عين أف أم برعاية
3: إلك عجاج.
4: لا
3: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأمن العام يؤكد أن فريق البحث والإنقاذ الأردني ينقذ طفلا من تحت الردم بعد 6 أيام من زلزال فنزويلا. ارتفاع حصيرة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى أكثر من 1700، وفريق الإنقاذ الأردني يواصل عملية الإسناد في الاستجابة لتداعيات الزلزال المزدوج. وكالة تسنيم الإيرانية تعلن مقتل عنصرين من الحرس الثوري بهجوم مسلح في مدينة باو غربي إيران. الاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته على جنوب لبنان رغم إبرام اتفاق إطار لإنهاء الحرب. الأمم المتحدة تدين تسارع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وتؤكد أنه يهدد وجود حل الدولتين ويؤجج أكبر أزمة نزوح. المغرب تقصي هولندا بركلات الترجيح من دور 32، والبرازيل تقصي اليابان وتتأهل إلى دور 16 في كأس العالم.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام، معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس، من 7 حتى 10 صباحا.
3: أحكى

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
2: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس الماس شهريا وكمان 999 دينار أسبوعيا. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر،
3: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
4: بموسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر،
3: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. لسه مكملين معكم اليوم في برنامج كيفك، وخليني احكي لكم المسجات اللي وصلتنا. اول مسج وصل من احمد حمايده بيحكي: انا جدا مع اجازه الزواج لانها فعلا بتخفف الهموم على الطرفين، ولكن تكون مدتها قصيره. بس ندى كانت بتحكي عكس هيك، بتحكي الزلام ما بنتركوا لحالهم. هل انتوا يا جماعه بتشوفوا فعلا ان الزلام ما بنتركوا لحالهم؟ شوفوا، انا بقتنع بفكره شغله انه البنت اللي عندها ثقه بحالها واللي عارفه حالها،
1: ما دخل الثقه، ما دخل الثقه، ما دخل
0: انت الثقة. انت درايف ثرو بتدخل على الموضوع،
1: ما دخل الثقه، ما انت يا جماعه جايه فينا بتحكي لي ثقه، ما
0: خليني احكي هذا الحكي، خليني بس اسمحي.
1: لا لا لا لا ما بسمح لك، ما دخل الثقه، ما دخل الثقه.
0: البنت اللي بنت جود، هلا هاي الشغله جدا مهمه عن جد، ولازم احنا يعني نركز عليها. شغله انه يا جماعه احنا هلا بزمن الشكليات وزمن السطحيات وزمن اللي احنا بنركز بس على الاشكال وعلى هاي الامور. بس في فكره بتمنى انه البنات ما ياخذوا هذا الموضوع بطريقه سلبيه. يعني انا الكلام اللي بحكيه هلا انه احيانا البنت لما تكون ثقتها بحالها قليله، خصوصا بمرحله الزواج، انه لا لا تتفرج، لا لا تلف وجهك، لا اذا بعرف انك طلعت وعملت والله لا اعمل، والله لا اسوي، والله والله يعني غير. هلا ما في رجل غير نسونجي، كل الرجال نسونجيين، ولكن انا لازم اورجي الشخص اللي قبالي انه انا بنت عارفه قيمه حالي، وانا بنت واثقه بحالي، وانا عارفه شو يعني. انت لازم تكون اصلا مبسوط لانه انا زوجتك مثلا، لازم انت تكون مبسوط لانه انت في حدا زي هيك بحياتك. هلا هذا لا يعني ان هي ما تكون مركزه معه، بس مش كل شيء بنتقى عليه. يعني مش انه يكونوا قاعدين بمكان هي تاركه كل شيء وتاركه اللحظه وتاركه هذا، ومركزه بس بعيونه وين بلف وجهه، وين راح وين اجى. على فكره ممكن هاي الشغله تولد هيك غريزه عنده، انه هو بصير بحب يستفزك وبحب يجاكرك كل ما يشوفك انت مثلا كتير مهتم بالموضوع، كتير بتعملي له جو، بصير يعمل هاي الحركات اصلا
1: مداخله
0: وخلاص. يعني بصير يعمل هاي الحركات معتمده. فالفكره انه مش انه انا برخي الحبل على الاخر، بس مش كل شيء بنتقى عليه، لانه احيانا ممكن الرجل ياخذها بطريقه عكسيه. واكيد لازم تكون ثقتك بحالك جدا عاليه، لانه انا ببين احيانا ممكن ابين مهزوزه لما احكي طب يعني ايش تتفرج، يعني شو احلى مني هي، بشو هي ارتب مني، ايش تتفرج، شو اللي عاجبك فيها، الى اخره. يعني هاي الاسئله خصوصا بحياتكم ما تسالوها ابدا. وفي شغله دائما الامهات بيحكوها لبناتهم ومعلمينها اياها، بحياتك ما تحكي لا شريك حياتك شو المشكلة اللي عندك. يعني انت مثلا بنت بتكرهي شكل عيونك، ما طلق تحكي له انا بكره شكل عيوني، انا بكره شكل انفي، انا بكره شكل تمي، بدي اعمل، بدي اسوي، لانه هو اصلا رح ياخد هذا الانتقاد بطريقة جد سلبية، ويصير هو يركز على هاي الاشياء. ممكن لقدام ممكن يقلب الموضوع تنمر اذا انت ما عرفت تسيطري على الوضع، يصير يحكي لك ما انت انفك هيك ولا انت شكلك هيك. فدايما بيني له انه انت كتير حلوة، وانه انت كتير بتحبي شكلك، وانه كل اشي فيك حلو، ما تحكي له عن سلبياتك، انه انا نفسي اعمل هيك، نفسي اسوي هيك، لانه بالاخر يعني ردي علي، ممكن اولها بمشيها، بس بعدين رح تصير هاي الشغله منتقده، انه اكثر شيء بركز عليه الشغله السلبيه اللي انت حكيتي عنها.
1: معك حق دين بهاي الشغله، انا بوافقك صراحه، انه الواحد يضل يحكي عن شيء ما بحبه بشكله، بجسمه، بهاي التفصيله، انت جواتك بصير تكرهيه، فما بالك اللي قدامك. انا معك بهاي الجمله صراحه، ابهرتيني. هاي ناخذ اتصال. صباح الخير.
2: صباح الورد.
1: كيف حالك؟
0: يا اهلا وسهلا، شو الاخبار؟
2: الله يسعدك يا رب. الصوت تختلف عليك شوي.
0: مين؟
2: الرزة.
0: عمار. يا اهلا وسهلا يا عمار، كيفك؟
2: الله يسعدك، تمام الحمد لله رب.
1: رزة صح ولا لو تهيئ لي رزة؟ نفس رزة ولا لا يلين؟
0: رزة.
1: رزة صح؟
2: رز نفسه، انا رز ولو في غيرها.
1: شو الاخبار يا عمار؟ والله زعلانين منك، ليه بطلت تحكي لنا اخبارك انت ورزة؟
2: والله يعني حقك وتزعلوا، بس انا للاسف عملت عمليه برجلي.
1: الف سلامه عليك.
0: سلامات.
2: كان في سياخ وبلاتين برجلي، فاضطرينا ان نشيلهم.
1: الف سلامه عليك يا عمار.
2: الله يسلمك.
1: عمار، كنا عم نحكي عن اجازه الزواج، شو رايك فيها؟
2: اجازه الزواج
0: شفتي الكل بخربط فيها، شفتي صعبة.
2: والله خربط.
0: بتحداك تحكيها ثلاث مرات ورا بعض. يلا.
2: لا أعوذ بالله، أعوذ بالله.
0: أوكي.
2: أصلا أنت اللي كنت تحكي قبل شوي. تمام. هذا كله كان أنا كنت متزوج. واللي كنت تحكي قبل شوي كان كله نفس الصفات اللي أنت كنت تحكي فيها.
0: ايوه
2: يعني فتحت عيوني على شغلات انا مش بتطلع عليها ومش منتبه عليها.
0: طيب
2: اللي تطلع هاي ما احلاها، تطلع هاي شو لابسه. طب انا شو دخلني انا، انت انت انت زوجتي وقاعد بجنبي وباحترامك لازم يكون واجب ما تطلعش على حدا. فهي لا صارت تطلع انه يعني كنا نروح على مولات عمان تحكي لي تطلع هاي شو لابسه يا بنت الناس ما بزبط.
0: طب انت كنت تعلق على هذا الموضوع تحكي لها انه ليش عم تحكي لي تطلع مثلا، مثلا ما عندي غيره؟
2: بحكيها كنت احكي لها انه انت ليش تحمل زي هيك وبتحكي له ايش عشان تشوف كيف هاي شو لابسه وانا شو لابسه. قلت لها بكفي بكفي انك انت يعني يعني بهيك كنت احكي لها بكفي انك انت محتشمه.
0: صحيح.
1: طيب عمار لو هلا بعد ما ان شاء الله اتمم لكم على خير انت ورزه، لو قلت لك بدي اجازه زواج بترضى؟
2: هسا لابد منها الاجازه، يعني لابد منها.
0: هيك بحكيك لابد منها بس والله ما بيرضى.
2: لا لا لا لا برضى برضى
1: برضى
2: برتاح شوي
0: ايام.
2: من الواحد اسمعي من الواحد برتاح منه بيشتاق.
1: ايوه
0: صحيح. طيب يعني عمار اولا شكرا لك يسعد صباحك.
1: دائما احكي لنا اخبار رزة، لازم يعني نسمع اخبار رزة.
0: خلينا ناخذ كمان اتصال. يا صباح الخير.
3: صباح الخير.
0: يا اهلا وسهلا، كيفك؟
3: كيفك يا لينا ورند؟
1: اهلا يسعد صباحك.
3: شكرا لكم على تربيح البيتزا اليوم، اتصلني حكيت معاهم وحكوا لي اليوم حكوا لي شو بتحبي، حكيت لهم بالدجاج واللحمه.
0: الف صحه وعافيه
3: يا حبيبتي كامله.
0: صحه
1: صحتين يا زينب بتستاهلي.
3: والله شكرا لكم
0: حبيبه قلبي.
3: امبارح ما زبطت في اليوم ولا زبطت، بتقولي لي خلص 45 دقيقه بالزيت لا نصايمه، قالت لي خلص المسا بودي لك اياهم.
1: ممتاز
0: عيني، الف صحه
1: وهنا.
3: راح اكل مسخنات. شكرا لكم والله كثير يعني ولا. انا بحب البيتزا وكنت حابه امبارح كانت بالي بس ربحتوني انبسطت والله.
1: العفو يا زينب، العفو صحتين وعافية مقدما
3: على قلبك يا رب.
1: زينب كنا عم نحكي انه في ازواج بياخذوا اجازه من بعض، شو رايك في الموضوع؟
3: والله هم لازم ياخذوا ازواج، يعني الازواج اجازه من بعض عشان يعني يكون الاثنين بيشتاقوا لبعض، اما اثنين وجوه بعض 24 ساعه ولا لا يملوا.
1: يعني انت مع هاي الاجازه؟
3: عند اهله شوي، هذيك عند اهلها شوي، لا بروحوا طشه صح ولا لا؟
1: يعني انت معها للاجازه؟
3: انا معها الاجازه عشان يرجع مغيرين جايين طاقه جديده، يا يروحوا طشه عند اصحابهم هيك يروحوا لهم يعني يوم بطوله رحله يشوفوا شوايا. يا ما يروح عند اهله شوي عند خواته عند امه، وانت نفس الشيء تروح عند اهلك وخواتك تنبسط ترجع فيه انت طاقه جديده والله.
1: صحيح.
3: مش 24 ساعه وجوه بعض تصير واحد هذا يسيح هذا وهذا يسيح هذا. وشوفي لما الزلمه يجي على البيت مش في الشرط مشاكل برا تجي جوات الدار.
0: مليون بالمية.
3: ضحكة وفنجان قهوه وقالب كيك، هذا احلى شيء. انا مش متجوزه، لو انا متجوزه بعمل كل الاشياء هذه.
1: يا سلام يا سلام.
3: وبدها صبر الحياه، بدها صبر.
1: معك حق
3: وعلى المرة.
1: معاكي حق يا زينب، يسعد صباحك.
3: يعني نصيحة أخت كبيرة لأخوات صغار
0: يسعدك. الله يسعدك، الله يسعدك يا صباحك. زينب ويا أهلا وسهلا. رحت وقلت لها
1: إن أنا والها. يعني زينب بتقول لك يعني يروح عند أهله، هي تروح عند أهلها. يعني هاي الإجازة اللي إحنا دائما بنعملها بس إحنا مش تحت مصطلح.
0: مش بقول لك إنه إحنا في عندك دائما إجازات بس ما بنحط لها مصطلح.
1: خلينا نطلع فاصل ونكمل معكم.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة ديكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم.
0: مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر.

0: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غذي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
5: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم، فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
6: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
7: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
6: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
7: افتح واربح عب جوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس،

إن مع سنابس. لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر، واربح.
1: احنا معك على طول.

اسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا صباح الخير صباح النور مرة ثالثة. أنا بعدلهم الصباحات.
1: أنت بتعديدهم؟
0: بعدلهم الصباحات. لازم أحكي لهم بس أربع صباح الخير في اليوم.
1: بس أربعة.
0: قولي لي ليش؟ إنه كتير.
1: خلص
0: بس. عن جد خلينا نحكي عن موضوع اللي امبارح شفت لك فيديو والله العظيم قعدت أضحك عليه يمكن نص ساعة أضحك عليه. اللي هو في إنفلونسر أو مؤثر أم نحكي اللي هو مؤثر
1: صانع محتوى
0: صانع محتوى كوميدي عم بيحكي عن مقلبة الشراء أونلاين تمام؟ فهو مشتري بنطلون وطلع ربات البنطلون يعني مش مكانه عرفتي كيف؟
1: من ورا.
0: فهو معنا عمر عبيدات على الخط. خليه يحكي له شو صار معه. يسعد صباحك.
2: صباح الخير الله يعطيك ألف عافية.
0: كيفك يا عمر؟
2: الله يسعد قلبكم. كيف حالكم؟
0: تمام الحمد لله عمر. يعني
2: أتصب عليك
0: صباح الورد.
2: الله يسعدك يا رب.
0: عمر صراحة بدي أهنيك على خفة دمك للأمانة, وإنه عن جد امبارح أنا عم بطلع على صفحتك بغض النظر إني شفت صورتي موجودة بصفحتك بس مشيتها يا عمر.
2: صحيح
1: أكيد لسه صورتك موجودة.
0: الله يسعدك يا عمر. عمر احكي لي شو صار معك بالشراء الأونلاين.
2: والله شوفي للأمانة أنا بقلب على الفيسبوك زي أي بني آدم بدي أشتري أونلاين, فشفت تريننج عجبني فهمت عليك كيف وصيته. هي صحيح انه سعرها كان 5 دنانير مش مستاهل بس يعني انا كثير استنيت عليه اسبوع ودفعت التوصيل كمان 5 دنانير فهمت عليك
1: كمان
2: لما اجى بالضبط لما اجت التريننج بصراحه ما عملت فيها انه انا ماخر همي المصاري بديش اعاين وبديش اشوف بس التريننج فلقيت الرباط لورا. يعني اول شيء خطر ببالي اني افتح الكاميرا واصور للامانه وللأمال عشان تكوني بالصورة. أنا بحكي معك وأنا لابسها حاليا. والله
1: يعني عمر أنت جاي بتريننج بخمس دنانير يعني منيح أن أجتك كاملة أصلا.
2: هو يعني حتى لو ما أنا دافع حقها
0: يعني مش وقتك يعني
2: بس أنا ما عندي مشكلة مشكلة أن الرباط لورا بس أنا عندي مشكلة بعيد عنكم لما يفوت على الحمام كيف بتغلب أنت فاهمين علي كيف.
0: بس أنت عمر حكيت اللي معاملها لا هو مش ماخذ راتبه
2: ما هو شوفي لأنه أنا أصلاً اشتغلت معبد وفي تأخير بالرواتب فأتوقع أنه هو نفس حالتي لأنه أنا أيام بكون مش طايق حالي ومش حاب أشتغل فهمت علي كيف فأتوقع هو نفس حالتي.
0: طب يا عمر احكي لي شو بتشتغل أنت؟
2: أنا والله عبد زي باقي العبيد اللي بال لا يعني.
1: حبيت صراحة
0: يعني أنا مبارح عم بتفرج على فيديوهاتك شفتك هيك ماخذ موضوع المدير ماخذ موضوع الاتش آر بجهة تانية.
2: لا هم فعليا حقيقي هذا الحكي مش تمثيل.
1: طب بشوفوا يعني بشوفوا اللي بتنزلوا عنهم.
2: لا بشوفوا بشوفوا يعني مدير كل يوم بعمل لي بلوك وبرجع ببعث له اياها على الواتساب.
0: يعني المسجات اللي بتطلع فيها انت بتحكي فيديوهات انه مدير بعث لي كذا هي 100%.
2: المدير بعث لي كذا 100%.
1: طب انت اتوقع انت مره نزلت لما طلبت اجازه مرضيه ولا مو انت
2: برضه انا
1: طلبت طب لما تطلب اجازه مرضيه شو بيحكي لك المدير؟
2: هسه شوفي المدير ما عنده خلص خذ لك ابر الدكسه ودعال داوم. طبعا هو لما يمرض يعني اكيد رح يعطل.
0: طيب عمر يعني هم عن جد انت يعني بتعاني من موضوع المدير موضوع الاتش ار؟
2: والله انا بعاني وكل الشباب بتعاني للامانه لا اخفيك.
0: طب كيف خطر لك تطلع بهذا المحتوى؟
2: والله انا بدم عفوي بحكي اللي بصير معي انت علي كيف. فشفت اني لما نزلت شغلتي هيك حسيت حالي تقلوب كل الشباب يعني حتى لما وقف يعني بروح بعبي بنزين ووقف بشارع بالله شوف لنا هذا مديرنا مدير المعبد شوف لنا فرعون شوف لنا هامان فصرت يعني انا قدوه للعبيد في البلد هاي.
0: طب ما اجاك مره من العمل تنبيه انذار؟
1: لا
2: 7 انذارات صرت والله موقع
0: 7.
2: والله
0: بسم الله ما شاء الله. طب كم شغل غيرت عمر؟
2: لا شوفي انا من النوع اصلا اللي بشتغل كنت متعود فريلانس يعني بشتغل لنفسي بشتغل عمل حر.
0: أيوة.
2: فلما اشتغلت عند الناس عرفت شو يعني عبيد ومعبد وشغلات هاي فهمت علي كيف عشان هيك عملت هذا المحتوى. ففيما لو روحوني يعني انا ما عندي اي مشكله كنت كلياتهم 290 ليره يخلف عليهم يخلف عليهم اللي مداوم عشانه.
1: طب عمر ليه ما حلقت شعرك يا عمر هيك كان في تهديد؟
2: هسه انتم فهمتوا غلط الفيديو كان قلت اذا فازت إذا فزنا إذا خسرنا عفواً طاح لك شعري وآخر إيش قلت إحنا أرجنتيني يعني أنا
0: هو أرجنتيني وضح آخر فيديو
2: هو مش بالحقيقة هو بس الفيديو فور فن يعني.
1: طب أنت أرجنتيني ولا أردني؟ طيب
2: أكيد أنا أردني يعني
0: هو أردني بس ميسي
2: يعني قد ما أنا متضايق لهسه بقولهم.
0: بس أكيد انبسطت ما إنك أرجنتيني.
2: لا والله يعني تظهر الأردن، أردن أهم.
1: يعني هو طرف محايد بس هو يعني أصفف مع الأردن. هلا الأرجنتين عنده إشي تاني ممكن.
2: طرف محايد لا هسه.
1: أنت مع الأردن؟
2: أنا بشد الأردن. أتوقعوني بالغلط بعدين.
1: طب مالك عيازيد؟ مالك عيازيد يا عمر؟
2: أنا والله بس قلت له نط قبل 11 يوم والله سامع كتير ليلة، والله أنا بحبه بس ما سمع كلامي للأمانة.
1: طب اسمع يا عمر، في واحد بيشكي بيحكي أنا راتبي 270 دينار ولما رحت أتقدم للبنت أبوها رفضني، قال لي أنت هذا الراتب أنت حتى بتقدرش تروح تأكل فيه، فأنت شو رأيك؟
2: هو يعني راتبه بصراحة للأمانة ما بستحلو موضوع، مش ما بستحلو بيت. بس يعني الله يعين الشباب. مو بس أنا حابة أنوه شغلي يعني أنا على هوا أن أنا قرأت فتحتي كمان أسبوع إن شاء الله.
1: ألف ألف ألف ألف ألف مبروك.
0: يعني رح يصير تغير المحتوى؟
1: محتوى خطبين هلا، خطيب اختي اللي يزورني
2: يعني ممكن.
0: طب خليني احكي لك يا عمر موضوع حلقتنا لليوم. كان موضوع حلقتنا لليوم عن الإجازة الزوجية. هلا بآخر فترة طالعين بهبة جديدة اللي هي إجازة زوجية، يعني الأزواج بياخذوا إجازة من بعض لحتى هيك يرتاحوا من بعض. شو رأيك؟
1: لسه ما قال لي هذه هو.
0: شو رأيك؟
2: يعني أنا السنة ومرتي ناخذ إجازة من بعض عشان نرتاح من بعض. يعني ما مش عارف
1: هذا حكي قبل الزواج، بعد الزواج اكيد غير.
2: لسه بغلط فاتحه لا تخربوا علي.
0: طب لو اجت حكت لك بدي اخذ اجازه زوجيه منك، شو بتكون ردة فعلك؟
2: بخاطيها اجازه بس طول الحياه يعني اخليها عندها
0: ذهاب بلا عوده.
2: للأمانة يعني لانه شوف في شيء اسمه اجازه زوجيه يعني صراحه.
1: طب عمر ان شاء الله انت من الناس اللي بتروح دار نسايبك بتضلك للفجر قاعد وبتزهقهم.
2: والله شوفي انا من الناس ما شاء الله عندي 4 اخوات، فكان كانوا يجوا نسايبي الله يسعدك تزوجوا كلهم، لما كانوا يجوا نسايبي كان يعني اللي بكون ثقيل دم اطرده عادي يعني اقول له وين بابا وخلص سجن انت عليك. فما اتوقع حالي اني انا لما اروح راح اطول. هذا حكي قبل الزواج، يعني امي بتقول لي دائما هذا اما الحكي قبل ما تخطب، بعد ما تخطب بنشوف.
1: زي ما تقول
2: انا امي طفيليه فدائما بتحكي لي الله يحيينا وورينا.
1: الله يخلي لك يا رب. هي عم تسمعك هلا سمعيتك؟
2: الخطيبه سمعتني.
1: الخطيبه كمان تحيه كبيره لجميع العائله الكريمه وللخطيبه وللوالده كمان، سلمنا عليهم احنا فخورين فيك والله يا عمر.
0: انا بدي اوجه هيك رساله لخطيبتك، بدي اقولها نيه عليك يعني بكفي انه فرفوش رح يضل.
1: ايوه سوي لهم مصيبه هلا، سوي لهم
0: فرفوش يعني والله هيك محتوى بضحك.
2: ما صار شيء رسمي يعني اذا حدا مهتم او ما عندي مشكله بغير راي.
1: اسمع ما بنصحك، ما تعرف تنام بالليل حتنام انت بتعيط، رد علي
2: برضو. الله
1: يهنيك يا رب ويسعدك. واسمع بنضلنا نستنى منك محتويات جديدة. محتويات
2: ان شاء الله بإذن الله تعالى، هينا نسعى ان شاء الله بنقول يا رب.
1: الله يسعدك يا
0: موفق يا عمر، والف مبروك مقدما للخطبة، وان شاء الله بنشوفك من انجح الناس بالكوميديا يا رب. يسعد صباحك يا عمر.
2: شكرا شكرا.
1: إذا في فرصة عادي أنا ما عندي مشكلة، فرصة متاحة للي بده.
0: والله يا عمر أنت بدك تختار هذا الطريق أنت حر.

0: لين خفة الدم والله إيش دائما بنحكي والله ظلمونا بس حكونا كشرتنا هيبتنا
1: مش طبيعي. لا عن جد عن جد
0: خفة دمنا هيبتنا يا جماعة والله عندنا خفيفين دم كتير من بنات من شباب عندنا هيك محتوى كوميدي حلو يعني. وبنفس الوقت بحكي لك إني أنا فعليا عم يعني عم بعيش بمعاناة اللي هو الـ HR المدراء المدير النرجسي المدير اللي هو متسلط وعم طلع فيه هيك محتوى كوميدي وفعليا لين انت تفرجت على فيديوهاته عم بيوصلوا مسجات من مديره انه انا انت مرفوض انت في خصم لانك نزلت هذا الفيديو وما هيك مكمل. فيعني عن جد بدي احيي والله بدي احيي فعليا على استحماله كميه النرجسيه من المدراء او الاتش ار.
1: عن جد سعد صباحكم جميعا اكيد زي ما حكت رندا اكيد رح نكمل معكم بعد الفاصل استنونا.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
3: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة، بتصميمها الجذاب والجديد كليا، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجئك، مساحتها الداخلية المريحة، وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة، وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0 80-80

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
1: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عبي جوائز، ادخل على سحب سنابس. اشبس من اشبس شيبس،

0: شاشة واشترك بإن مع سنابس.
1: الآن بلا لحص لهش اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا جماعة يسعد صباحكم كالعادة، زي ما عودناكم كل هيك حلقة فيه هيك جائزة خفيفة لطيفة، واليوم هيك حابين نغدي حدا من بيتزا القيصر. خلينا نسحب مع بعض ونشوف مين راح يطلع.
1: بندر بندر بندور
0: ما تتفرج ما
1: خلص تأخذ حياة
0: الفاز معنا لليوم
1: رودينا هايل.
0: ألف ألف ألف مبروك يا رودينا، ألف مبروك.
1: اليوم ما في طبيخ يا رودينا، في بيتزا.
0: في بيتزا.
1: يعني كمان نذكركم إنه هذا الأسبوع كله رح نربح جوائز، فأي حدا تواصل معنا عن طريق الواتساب أو عن طريق اتصال بدخل معنا في السحب.
0: بالسحب صح.
1: هنيا عليك يا رودينا، صراحة اليوم ما في طبيخ.
0: اليوم ما في طبيخ، بس بكرة بنبلش خبز صحي. ولا لا؟
1: ما هو دائما احنا بنبلش دايت يوم الاحد،
0: يوم الاحد
1: لسه احنا مطولين
0: يا جماعه. بما انه احنا بنحكي عن الخبز الصحي، مين يعني مستحيل، انا بتوقع انه ما في حدا في الاردن وخارج الاردن ما بيعرف خبز الريف. طبعا كتير كثير منا بيعرف انه العلقنا احنا صح. ايوه تفرجتي، بعرف هاي الصفنه. لا فعلا هلا من جديد كثير ناس عم تتبع النظام الصحي، وانا بصراحه بركز خصوصا احنا بالاردن كثير بنحب الخبز وكثير بنحب الرز وما بنقدر نستغني عنهم، ففي بدائل صحيه، واليوم انا بدي اغششكم هاي البدائل الصحيه. مين فيكم ما بيعرف خبز الريف؟ طبعا خبز الريف من اكثر من 25 سنه موجود، وكل بيت اردني فعليا بيعرف الخبز تعرف، بس هلا هم داخلين بكوليكشن جديد. الحلو انه خبز الريف من القمح الكامل، الخبز الصحي، كمان بيستخدموا الخمائر الطبيعية وكل منتجاته بدون أي سكر مضاف، وهي الشغلات فعلا بنركز عليها، سواء أنت بدك تعمل دايت، سواء أنت لا سمح الله عندك أمراض معينة، فهم كتير بيركزوا على الأشياء اللي فعلا بتكون صحية. والأحلى كمان من هذا الحكي أنه هلأ هم كبروا وعندهم توسع جديد، صار في عندهم اللي هو التوست الصحي، السباجيتي، المكرونة، الكراكرز، كعك الشاي، وكمان المقرمشات الصحية. يعني سهرة كاملة صحية. ما تحكوا لي أنه إحنا ما بنعرف كيف بدنا ناكل، ما بنعرف كيف بدنا نخفف، واحنا بنحب ناكل كتير اشياء. هم عملوا لكم كل هدول البدائل بس بطريقه صحيه، واكيد طعم كتير زاكي. وبالنسبه لمصنع خبز الريف كمان، احلى اشي فيهم انه مصنعهم كمان صديق للبيئه، وهي الشغلات اللي جدا مهمه وكتير ناس بتشكي منها، انه في ناس ما بتركز على هاي التفاصيل، هم حتى التفاصيل الصغيره مركزين عليها، انه هم مصنعهم صديق للبيئه، بيعتمد الغاز الطبيعي وانطلق من الاردن وصار في عده دول، واليوم بتصدر منتجاته لأكثر من 33 دولة حول العالم. يعني تفكروا بس احتكار لإلنا بالأردن، لا في 33 دولة كمان بيأكلوا من الريف. واليوم ده نحكي لما أي حد بخطر عباله أكلة صحية، خبز صحي، أي شغلة صحية إحنا نستمتع فيها ويكون طعمها جد زاكي، وفعلاً أنت بتقدر تغيري جو بدون ما تفكري بالكالوريز وبالكربوهيدرات وبالسكر، ما بخطر عليه بال، ما بخطر على بالنا إلا خبز الريف. طبعاً أنتوا بتعرفوا لأني ما أكل خبز الريف فبعلق أحياناً، مش مشكلة.
1: نمال معاكي حق 100% دايماً. بنحكي خبز الريف هو حل لكل إشي، يعني ما بيخلي نفسك بإشي.
0: صحيح.
1: إذا جعبالك شاورما بتجيب الشاورما وبتلفيها بخبز الريف بيكون الموضوع أسهل. إذا جعبالك أكل جنك فود أو أكل وجبات سريعة بتجيبيها زي ما بدون خبزة وبتحطي بخبز الريف. خبز الريف مشكلته إنه هو صراحة غنانا، أو خلينا نستغني عن موضوع الخبز الأبيض تماما، لأنه قدي بتحسي براحة بس تاكلي، قدي بتحسي أنك أنت مو متقلة بميعتك بس تاكلي، ونفس الوقت أنك أنت بتنزلي وزنك، يعني بتاكلي اللي بدك إياه بس بتنزلي وزنك.
0: وهي شغلة بندور عليها فعلا، إنه إحنا عن جد قديش بخت إحنا بنحب الأكل، يعني إحنا معروف بالأردن بالنسبة لي أكتر دولة أكلاتها زاكي في العالم، فأنا مش من الأشخاص، يعني في ناس مع ثقافة الخس إنه أنا باكل الأكل بخس.
1: لا يعني إسمعي، وفي ناس بحكوا لك لا أنا ما بقدر أكل خبز أسمر، أنا بحب الخبز الأبيض مثلا، بس أنا بحكي فعليا إحنا، أنا جربت تجربة يا جماعة، تجربة شخصية فعليا، أنا كنت أكل خبز الريف. كل شيء بحياتي أكل خبز الريف، حتى أخذه معي على الشغل، أعمل سندويش، أي سندويش بدي إياه بخبز الريف، تمام؟ كان وزني ممتاز وكانت أموري بالهضم كتير أسهل.
0: أوكي.
1: تركته تمام. دائما خبز الريف أنا هيك متزم معي مع إيش، مع السكر، يعني إذا بأكل خبز ريف ما بأكل سكر.
0: أوكي.
1: بطلت أكل خبز ريف وبطل وصرت أكل سكر،
0: خربت الدنيا،
1: خربت الدنيا
0: في 10 كيلو نط فجأة. طبيعي. ما هو هاي المشكلة يا جماعة، إنه إحنا أحيانا يعني ما بنقدر إحنا نمنع حالنا من الأكل، بس لما نلاقي عن جد بديل صحي طعمه جد زاكي، أنا بحس يعني هاد بيكون أفضل حل. وبالنسبة لهم كمان في عندهم، بتتذكر يعني بحكوا لي 25 سنة، يعني قبل ما أنولد خبز الريف موجود. هاي الفكرة الحلوة، إنه يعني إحنا شفنا من أيام المدرسة معنا، أيام الجامعة معنا، بأيام الشغل معنا، يعني اللانش بوكس أي طفل في العالم ممكن كمان مر عليه كمان خبز الريف.
1: 100%
0: thank you خبز الريف
1: صحي وخفيف. أنا مش سامع
0: هلا. يا جماعة والله جو العقبة بجنن. أنا عم بحضر هلا باللايف
1: بس كتير شوب بلين درجة حرارة يمكن 44 اليوم.
0: تروح تصيدي سمك تقعدي بهالقارب.
1: بديت تصيدي اليوم درجة حرارة بالبحر الميت درجة حرارة 40.
0: أوف.
1: بعمان درجة حرارة 30. فأنت بتخيلي إنه قديش كمية الشوب يعني.
0: لا بس والله بيجي فيها يا جماعة.
1: بيجي فيها عقبة. والله حلو هذا. عم بشتاق. أنتوا يا جماعة عم بتخلونا ناخد إجازات ونطلع هيك رحلة سريعة إنكم تفرجونا دائما العقبة.
0: تحية لأهل العقبة جميعا. والله بحبهم. صراحة هاي إذا بتسمعي هاي الأغنية هاي فيها دمج ما بين أنت السماعة ضايعة أصلاً. هاي بتدمج ما بين عزف السمسمية. السمسمية هي من الآلة الموسيقية المعروفة جداً عند أهل العقبة، وأصلاً يعني يعني هي كآلة موسيقية كتير سهلة وأنت بتقدر تعمليها أصلاً من البيت، وأغلب أهل العقبة بيعزفوا على السمسمية. يعني هاي شغلة ثقافة عندهم معروفة بحفلاتهم بأعدادهم، دائما لازم يكون في عازف سمسميه هيك معروف ومشهور وعاملها. في واحد تعرفت عليه بالعقبه هو اصلا عامل يعني هاي الاله الموسيقيه بالبيت، وتشوف قديش مبين شكلها قديم يعني لما تفرج عليها ما بتكون متوقع انه كل هاي الاصوات الموسيقيه الحلوه ممكن تطلع من هيك اله صغيره. فالموسيقى والله عالم يا رندا.
1: طبعا طبعا.

0: شفت اغنيه نانسي عجرم، فانا صار معي ازمه هويه يعني انا شو اعمل. يعني انت بالليل حسنات وبتصحى انت كلها سيئات،
1: بس تعال المهم من نيه. يعني المهم من نيه
0: بقدر نص النص الشعب يقول لي بيصير معه نفس
1: الشيء. ما راح ابدا موضوع الدبانة اللي موجودة عندنا بالاستوديو.
0: هاي الدبانة انا بعرف انه اصلا قديش عمر الدبانة، استنوا انا لازم اعطيهم
1: هاي معلومة لاخر مرة بتعطيك معلومات.
0: هاي اخر معلومة لليوم، يلا
1: يلا اعطيهم معلومة.
0: عمر الدبانة
1: قد ايه بتعيش بالمكان؟ لانه مش مصدقة تموت انا صراحة.
0: دبيني
1: دبيني.
0: اوكي بحكولك، يتراوح عمر الدبانة المنزلية البالغة من 15 ل 30 يوم. رغم قصر هاي الفترة إلا أن الذباب يمتلك قدرة هائلة على التكاثر، حيث يمكن لأنثى الذبابة وضع مئات البيض خلال دورة حياتها. أوكي يعني يعني هي بتقعدها 15 يوم بس بتجيب لك مليون الله. دبانة
1: بتجيب
0: ومشكلة أنت في دبانة تحسيها جرادة قد ما هي
1: كبيرة فعلا معاك
0: حق، عايشة مش 30 يوم
1: حسها مش عام ما بتاكل خبز الريف. يعني أنا بحكي لك كلي خبز الريف عشان تنحف شوي.
0: جماعة يسعد صباحكم، جد استمتعنا معكم اليوم، إن شاء الله بكرة بنشوفكم بحلقة جديدة
1: بنفس الوقت من 10 للساعة 12. هلأ خلص مشوارنا معكم لليوم، بنشوفكم بكرة. باي باي
0: باي باي.
2: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات. الأمن العام يؤكد أن فريق البحث والإنقاذ الأردني ينقذ طفلاً من تحت الردم بعد 6 أيام من زلزال فنزويلا. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى أكثر من 1700، وفريق الإنقاذ الأردني يواصل عملية الإسناد في الاستجابة لتداعيات الزلزال المزدوج. وكالة التسنيم الإيرانية تعلن مقتل عنصرين من الحرس الثوري بهجوم مسلح في مدينة باو غربي إيران. الاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته على جنوب لبنان رغم إبرام اتفاق إطار لإنهاء الحرب. الأمم المتحدة تدين تسارع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وتؤكد أنه يهدد وجود حل الدولتين ويؤجج أكبر أزمة نزوح. المغرب تقصي هولندا بركلات الترجيح من دور 32، والبرازيل تقصي اليابان وتتأهل إلى دور 16 في كأس العالم.
3: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام، معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر،
4: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: زمان كان الكهف والمغارة دار،
5: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
3: من أرض الخ

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
1: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عبي جوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس،

0: مع سنابس.
1: بلا أنت بلا عص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن. من أرض

0: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: شموا الهوى.
1: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
2: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات. الأمن العام يؤكد أن فريق البحث والإنقاذ الأردني ينقذ طفلا من تحت الردم بعد 6 أيام من زلزال فنزويلا. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى أكثر من 1700، وفريق الإنقاذ الأردني يواصل عملية الإسناد في الاستجابة لتداعيات الزلزال المزدوج. وكالة تسنيم الإيرانية تعلن مقتل عنصرين من الحرس الثوري بهجوم مسلح في مدينة باو غربي إيران. الاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته على جنوب لبنان رغم إبرام اتفاق إطار لإنهاء الحرب. الأمم المتحدة تدين تسارع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وتؤكد أنه يهدد وجود حل الدولتين ويؤجج أكبر أزمة نزوح. المغرب تقصي هولندا بركلات الترجيح من دور 32، والبرازيل تقصي اليابان وتتأهل إلى دور 16 في كأس العالم.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
6: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيك.

0: عنا الجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى.
5: برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قسم بالموت رقاب الجبابرة، وكسر به ظهور الأكاسرة، وقصر به آمال القياصرة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، ربنا الذي يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ما أصاب الناس مصيبة أعظم من فقده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأزال الغمة، وتركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء والطريق الواضحة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلى الله وملائكته والصالحون والأبرار من خلقه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واتبع نهجه إلى يوم الدين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر الموت ويأمر به، واليوم حلقتنا إنما هي استنان بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. كان يأمر أصحابه صلى الله عليه وسلم بأن يذكروا الموت، فقال: أكثروا من ذكر هاذم اللذات. قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هاذم اللذات، فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه. اللي في ضيق من العيش واللي شايف إنه حياته فيها بؤس ويأس بيذكر الموت وبيتذكر إنه هاي دنيا فانية زائلة الله سبحانه وتعالى أعطاها للمؤمن وللكافر، بتهون عليه الدنيا وبيتوسع عليه. وما ذكرها أحد في سعة إلا ضيقها عليه. واللي في سعة وناسي حاله منغمس في شهواته، إذا تذكر الموت إنه صائر إلى حفرة مظلمة راح تضيق عليها هاي الساعة، ولعلها أعادته إلى ربه سبحانه وتعالى. فحلقتنا اليوم نتذكر فيها ونتذاكر فيها قول ربنا سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. وربنا سبحانه وتعالى أخبرنا إنه هذا الموت هو خلق من خلقه، كما إنه الحياة خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. قال الله في سورة الملك في الآية اللي بنحفظها كلنا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أي يختبركم أيكم أحسن عملا. والموت واقع على كل حي، لا محالة، ما في إنسان بيكفر بالموت. المسلم والكافر والملحد وأهل الكتاب والهندوسي والمجوسي وغيرهم كلهم يوقنون أن الإنسان ستأتي عليه لحظة ويصير فيها إلى القبر. كل من ركبه الله من جسد وروح سوف تأتي عليه لحظة وتفارق هذه الروح الجسد، وهذه هي حقيقة الموت. حقيقة الموت إنه الجسد هذا اللي بيتحرك وبيروح وبيجي وبيبطش وبيسب وبيشتم وبيسرق وبيغضب وبيقتل وبيبطش وبيظلم وبيأكل حقوق الآخرين أو بيعبد ربه وماشي على الطريق المستقيم، لابد لهذا الجسد في لحظة من اللحظات أن تفارقه الروح. فإذا فارقت الروح الجسد فهذه هي حقيقة الموت. الجسد بنشوفه لكن الروح أمر غيبي. النبي عليه الصلاة والسلام من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول: شفت النبي في يوم من الأيام مر على حائط لرجل أنصاري، يعني بستان، فقابلوا جماعة من اليهود فقالوا: اسألوه. وبعضهم قالوا: لا تسألوه. ولا زالوا يتناقشوا: نسأله ما نسأله. فقالوا: خلص بنسأله. وكانت علامة صدق النبي في هذا السؤال ألا يجيب عليه. إذا كان نبي فعلا من عند الله لن يجيب على هذا السؤال. فقالوا: يا أبا القاسم. قال: نعم. قالوا: من روح؟ فسكت صلى الله عليه وسلم سكتة. قال سيدنا عبد الله بن مسعود: فعلمت أنه يوحى إليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه الروح إذا انفصلت عن الجسد فقد حانت حقيقة الموت، وأول لحظات الموت هي ساعة الاحتضار. ساعة الاحتضار هي الساعة الأولى اللي بتسبق إنه الجسد يفارقه أو تفارقه الروح. في هاي اللحظة تحيط بالإنسان سكرات الموت، ويقترب منه الموت، ويصيبه النزع. النبي عليه الصلاة والسلام في لحظات موته وسكرات موته قال: آه إن للموت لسكرات، اللهم خفف. أو قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من سكرات الموت. وفي ساعة الاحتضار، في الساعة اللي بتسبق انتقال الإنسان إلى الدار الآخرة، تأتيه الملائكة إن كان من أهل الإيمان. قال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي لحظة وفاتهم، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا من الشيء اللي جاي ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ساعة الاحتضار يفتن فيها العبد، ويقترب فيها الشيطان وبشد حيله أكثر حتى يفتن الإنسان، لأنه أخذ وعد إنه يدخل الناس في النار، وإنه يبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. فبيبدأ يجتهد على الإنسان بالوساوس والنزعات والشبهات، لأنه الآن هاي آخر لحظة، فإذا استطاع أن يصرفه عن الله بيكون آخر لحظات الإنسان أن يصرف عن الله سبحانه وتعالى. سيدنا الإمام أحمد بن حنبل كان في سكرات موته يفيق ويغمى عليه، وأصحابه ومن حوله يذكرونه بلا إله إلا الله وهو يقول ليس بعد، فاستغربوا. فلما أفاق سألوا: يا إمام، يعني بدون مش تكون إيش خاتمة سيئة للإمام؟ فقال: هذا الشيطان يقول أفلت مني يا ابن حنبل، وهو يخاطب الشيطان: ليس بعد، ليس بعد. آخر لحظات الإنسان يجتهد الشيطان على الإنسان. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة في كل آن وحين. النبي عليه الصلاة والسلام كان من شدة سكرات الموت يغمى عليه، ويصب على رأسه صلى الله عليه وسلم وجسده الماء فيفيق، فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة: هل صلى الصحابة؟ شو أخبارهم؟ هل أصحابي أقاموا الصلاة؟ وهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتني بأبي هو وأمي بالصلاة. سيدنا أبو بكر، عشان نشوف بس فتنة الشيطان والفتنة اللي بتكون آخر لحظة من لحظات الحياة، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في مرض اللي مات فيه كانت حوالي السيدة عائشة رضي الله عنها، وبتبكي لحال أبوها. فلما شافته وقد ثقلت عليه أحوال الموت قالت: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتاة إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. شو بفيد الغنى؟ شو بتفيد الصحة؟ شو بتفيد القوة إذا خرجت الروح؟ وإذا حشرج الإنسان وضاق به الصدر وكادت أن تخرج روحه. فقال سيدنا أبو بكر الثابت رضي الله عنه، فقال: يا بنته، ليس هذا، ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. هذا اللي ما كنت بدك إياه، وهذا اللي كنت بدك تبعد عنه بقدر المستطاع حتى تتنعم في هذه الدنيا الفانية الزائلة التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فسكرات الموت يعني هي كربة الموت، غمرة الموت اللي بتحيط بالمخلوق لما يعاني من نزع الروح، ولما تنفك بالكلية عن هذا الجسد. بعد نزع الروح، إذا كان من ينزع روحه مؤمن بيكون الملائكة تنزعه نزعا خفيفة، وبتكون الملائكة أمامه يشهدها ويتبعها بصره وهو مطمئن مستبشر. أما إذا كان العبد كافر والعياذ بالله، أو منافق، أو مبالغ في فجوره وعصيانه وبعده عن ربه سبحانه وتعالى، بشوف منظر مخيف من الملائكة، والملائكة تستل روحه كما تخرج أنت الشوكة من العجين. كيف العجين تتبع الشوكة؟ قال سبحانه وتعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا، النازعات أي تنزع أرواح الكافرين والمنافقين، والناشطات أي الملائكة تأخذها بخفة. فإذا كانت هذه الروح مؤمنة نوديت بأحسن الأسماء وفتحت لها أبواب السماء، وإذا كانت خلاف ذلك والعياذ بالله غلقت دونها الأبواب ونوديت بأخبث الأسماء، ثم تعود كرة أخرى إلى جسد صاحبها لقول ربنا سبحانه وتعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الروح هاي الروح لما تخرج وين بتكون وأين تذهب؟ لما تستقرئ الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة تجد أن الروح إذا كانت لعبد مؤمن فإنها ترتقي وتعلو، كما قال عليه الصلاة والسلام: بل الرفيق الأعلى. المقصود بالرفيق الأعلى ليس المولى سبحانه وتعالى، ولكن عنا بذلك قوله: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالأنبياء والمرسلين في الرفيق الأعلى والمقام العظيم في أعلى عليين، ومنها أرواح الشهداء كما قال عليه الصلاة والسلام: الروح تبعت الأنبياء والصالحين والشهداء، خاصة الشهداء، بتكون في حوصلتي أو حواصل طير خضر تسرح في الجنة. هذه أرواح المؤمنين بتكون في حواصل طير. أما الفجار والعياذ بالله وأهل الفسق والعصيان اللي بيكونوا خارجين عن طاعة المولى سبحانه وتعالى فلا تسأل عن حالهم، الله لا يجعلنا وإياكم ولا أحبابنا ولا المسلمين منهم. قال سبحانه وتعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم فهم في أسفل سافلين وفي العذاب المقيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من الغفلة. فإذا انتزعت وانتزعت الروح من الجسد صار الإنسان ميتا، وبعدها يؤخذ إلى أول منازل الآخرة، وأول مسكن يأوي فيه الميت، وأول مسكن يبيت فيه الميت، وأول مسكن يقيم فيه الميت حتى يأذن الله. قال تعالى: حتى لما يأتي يوم القيامة، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، شيء مش معروف. قال تعالى: فتولى عنهم، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم، يعني ذليلة، يخرجون من الأجداث، الأجداث يعني القبور، كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. فالقبر أول منازل الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: وما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه، وما رأيت منظرا إلا والقبر أفضع منه. أول شيء بيحصل مع الإنسان عندما يدخل في قبره شيء يسمى ضغطة القبر، ضمة القبر، وهذا أمر حتمي لكل إنسان. كل إنسان رح يدخل القبر رح يضم القبر. لما دفن النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا سعد بن معاذ قال: إن للقبر ضغطة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، وكان في طفل بيدفنوه. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الصبي لن ينجو من ضمة القبر، بضم القبر. وبعد هيك كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم إنه القبر يفرج عنه، عن هذا الإنسان القبر بزيح، يفرج عنه على قدر دينه وإيمانه وورعه، كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحمنا إذا ما صرنا إلى القبور، واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. وبعد أن يدخل الإنسان القبر تحصل فتنة القبر. فتنة القبر المراد بها السؤال، لأن الفتنة لها عدة معاني، من معانيها السؤال، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: يوم هم على النار يفتنون. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة القبر. فتنة القبر، أي هاي الأسئلة الثلاث التي توجه إلى الميت في قبره، وكلنا بنعرفها. يأتي منكر ونكير ويجلس الميت، بيقعدوه يعني بيصحوه، وبيقولوا له من ربك ومن نبيك وما دينك، والإنسان وقتها يجيب على حسب عمله لا بحسب علمه. يعني الآن العاصي بيعرف إنه ربه الله ولكنه مسرف ولا يلتفت إلى الله، في القبر يجيب على حسب حاله مع الله. قال سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. طيب الآخرين؟ قال ويضل الله الظالمين، الله بيضلهم عن الجواب الصحيح. ويفعل الله ما يشاء، بعدها إما إلى عذاب وإما إلى نعيم. نتكلم عن عذاب القبر ونعيمه وعن أحداث أخرى تصاحب الميت، أسأل الله أن ينجينا من عذاب القبر. لكن بعد الفاصل، خلينا نطلع فاصل ونرجع، خليكم معنا.
2: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك، زيكر.
5: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة، بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة، وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة، وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
6: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-79-78-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
7: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين، كاسة تجمع العالم.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح. يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
6: منخفض قطبي بعز الصيف، جاي على الأردن شهادة.

0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتي وخاتمة المسلمين جميعا ومن يستمع إلينا. أول منازل الآخرة منزل صعب، إلا على من سهله الله سبحانه وتعالى عليه، وثبت في الأحاديث الصحيحة والآيات الكريمة أن القبر إما نعيم وروضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام كان مار على بستان من عند بني النجار، وهم أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، فالبغلة اللي كان راكب عليها النبي عليه الصلاة والسلام ابتعدت فحادت، يعني ابتعدت حتى إنه كان رح يقع عنها النبي عليه الصلاة والسلام. فكان في قبر لخمسة أو ستة من الأشخاص، فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه اللي كانوا ماشيين معه واللي كانوا من أهل المدينة، فبيقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يعرف أصحاب هذه القبور؟ هاي القبور لمين الموجودة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله، أنا بعرف. قال: متى مات هؤلاء؟ هذول متى ماتوا؟ فقال عليه الصلاة، فقال الصحابي، فقال: ماتوا زمن الإشراك يا رسول الله، يعني كانوا مشركين وماتوا زمان قبل ما أنت تيجي على المدينة. فقال عليه الصلاة والسلام: لولا ألا تدافنوا، يعني لولا إنكوا تبطلوا تدفنوا بعض وتدخلوا المقبرة وتحفر حفرة وتدفن أخوك، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. ثم قال لأصحابه: تعوذوا بالله من عذاب القبر. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال: تعوذوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا من المسيح الدجال. فقالوا: نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت في بيتها، وزارتها ثنتين من نساء اليهود، فبتحدثوا بتحدثهم أم المؤمنين عائشة وبتحدثوا معها، فقالوا لها: بتعرفي إنه فيه عذاب قبر وإنه الميت يعذب؟ فما صدقتهم أم المؤمنين رضي الله عنها، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته الخبر، فقال: نعم، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. فكان عليه الصلاة والسلام في أذكاره يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. ومما يدل على وجود عذاب القبر قوله سبحانه وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. فقالوا: العذاب الأدنى هو عذاب القبر، والعذاب الأكبر هو يوم القيامة. وقال في حق فرعون ومن معه، قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في القبر. قال: ويوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فعذاب القبر ونعيمه أمر موجود في الشريعة، وهذا مما يؤمن به أهل السنة والجماعة، وهذا الشيء لا يعلم كنهه وحقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. إحنا لا نسمع الموتى، ولكنهم يسمعوننا في قبورهم. النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر، ولما انتهت المعركة قتل بدر، جابهم النبي عليه الصلاة والسلام من المشركين ووضعهم في قليب بدر، يعني في بئر مهجورة، وكان النبي معسكر عبين ما الجيش جهز حاله بده ينطلق ويغادر يرجع إلى المدينة. النبي راح لهذول الجيف الميتة، فقال: يا فلان ابن فلان، ويا فلان ابن فلان، ويا فلان ابن فلان، نداهم النبي بأسمائهم: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فسيدنا عمر أصاب الذهول، فقال: يا رسول الله، ما تخاطب من أقوام قد جيفوا، ما تصار جيف؟ قال: يا عمر، والله ما أنت بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون جوابا. فهم بيسمعوا ويدركوا، لكنهم لا يستطيعون جوابا. في آية ترى دير بالك تربطنا، لما نقرأ في سورة فاطر قول الحق سبحانه وتعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. إيش معناها؟ يعني سمع الدعوة والإرشاد والهداية ما رح يمتثلوا، خلاص الآن إذا انتقلوا لن يسمعوا أبدا، أي لن يمتثلوا أبدا، لكن أهل القبور يسمعونه. ومما دل على ذلك إنه ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم أخبر إنه الميت يسمع قرع نعال من يشيعه إذا انصرفوا عنه، والأموات يسمعوننا ويأنسون بنا. إحنا بنقولهم إيش؟ السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وعليكم هاي فيها كاف المخاطبة. إذن هم يسمعوننا ويأنسون بمن يزورهم. فاللي إله ميت لا ينساه، اللي إله ميت لا يودع على المقبرة في أول يوم ويتركه، لا، روح وادعي وخليه يستأنس فيك. أنت ما بتسمعه لكن هو يسمع، والأموات بينتفعوا، وأقربائنا من الأموات بينتظروا منا الهدايا، بينتظروا منك دعوة، بينتظروا منك صدقة، بينتظروا منك استغفار. فلا ينسى الأحباب وأحبابهم. صحابي سيدنا سعد إجا للنبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله، أمي ماتت وما أدركت، أنا كنت خارج المدينة، فهل أتصدق عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، ويوم القيامة يؤتى بالرجل ولا عنده حسنات كثيرة فيقال: يا رب، من أين هذا؟ قال: هذا باستغفار ولدك لك. والنبي بيقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فلا تتركوا الأموات، وخليهم يستأنسوا فيكم، وخليهم يوصلوا دعاءكم واستغفاركم لهم، لعل الله سبحانه وتعالى يرحمنا ويرحمهم إذا ما صرنا إليه. والملائكة تستغفر للمؤمنين، وحملة العرش يستغفرون للمؤمنين، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي أهل البقيع الأموات من الصحابة صلى الله عليه وسلم ويستغفر لهم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. والفقهاء بأكدوا هذا المعنى: صحابي إجا على النبي عليه الصلاة والسلام أو امرأة قال: يا رسول الله، أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو أن على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. ولا أدل من الحديث اللي ذكرناه سابقا: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالمطلوب منا إن نتذكر أمواتنا ونحسن إليهم، وبل إن البر لا ينقطع عن الآباء والأمهات بعد وفاتهم. فاللي عنده أب أو أم أو صديق أو حبيب أو خليل لا ينسى من دعائه، ومن استغفر للمؤمنين والمؤمنات كان له لكل مؤمن ومؤمن أو عن كل مؤمن ومؤمنة حسنة يأخذها من الله سبحانه وتعالى. فيا أيها الإخوان، كلنا صائر إلى الموت، وكلنا رح نذوق طعم الموت، ولكن هذا الموت من مفاتيح الغيب اللي ما بيعرفها غير ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك المولى جل وعلا خبأها حتى يكون الإنسان على استعداد دائم، ما بيعرف اللي طالع على شغله إذا بيرجع لبيته ولا لا، ولا اللي بيعرف ولا بيعرف اللي في بيته رح يرجع يطلع ولا لا، ولا اللي مسافر رح يرجع ولا لا، ولا اللي أصبح هل يمسي أم لا، ولا المريض بده يطيب ولا لا، ولا الطيب إذا بلحق يموت ولا لا. فكل نفس ذائقة الموت، ولكن الله خبأ هذه اللحظة ليش؟ عشان الإنسان يكون مستعد. قال الله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب. وكانت هاي من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والنبي فسر مفاتيح الغيب فقال عليه الصلاة والسلام: مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمها إلا الله. لما قال الله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، النبي عليه الصلاة والسلام فسرها فقال: مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا صلى الله عليه وسلم خواتيم سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ولا تدري نفس أو وما تدري نفس بأي أرض تموت. ففسر النبي عليه الصلاة والسلام مفاتيح الغيب بقراءة أواخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس بأي ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. طبعا قول الحق سبحانه وتعالى ويعلم ما في الأرحام يعني من ذكر أو أنثى، وكمان شقي أو سعيد، ورزقه وأجله، حتى لا يقول القائل اليوم طيب ما إحنا الإنسان وصل لهذا المفتاح وفتحه أنه من خلال الأجهزة يعلم ما في الأرحام. لا، الله قال ما يعلم من ذكر أو أنثى، بل قال يعلم ما في الأرحام، يعني يعلم كل حاله، ما يخفى عن الإنسان. فحقيقة الموت سلم بها كل إنسان وأيقن بها كل أحد، وإنه الميت أن الإنسان لا محالة سيصير إلى الموت، وأنه بعد الموت سيبعث وسيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وكان اليوم الآخر والتذكير بالموت سبب بيدفع الناس لأنها تحسن علاقتها مع الله سبحانه وتعالى. إجا رجل على سيدنا عمر قال: يا عمر الخير، جزيت الجنة، أكس بناتي وأمهن، وكن لهن من الزمان جنة، أقسم بالله لتفعلنه. فقال سيدنا عمر: وإن لم أفعل ماذا يكون؟ يعني إذا ما فعلت هذا شو بدي يكون؟ فقال: إذا يوم القيامة عني لتسألنه، يوم تكون الأعطيات ثمة، والواقف والمسؤول إما إلى نار بينهن، إما إلى نار وإما إلى جنة. فبكى سيدنا عمر لما ذكر له اليوم الآخر، وقال لغلامه: أعطه قميصي فوالله لا أملك غيره. ثم التفت إلى الرجل وقال له: يا هذا القميص لليوم الآخر، لا لشعرك، ما أعطيتك عشانك شاعر، ولكني أعطيتك لأنك ذكرتني باليوم الآخر. فالأرواح تقبض، ويختلف نزع الروح من إنسان إلى آخر، من مؤمن مصدق بيوم البعث ملتفت إلى الله قائم بالأعمال على القدر الذي يستطيع به، إلى كافر أو ملتفت عن الله سبحانه وتعالى. وأعظم الموت اللي يصيب الإنسان بسموه العرب المقتول صبرا أو القتل صبرا، إنسان يساق إلى الموت وهو بيعرف إنه كمان لحظات رح يموت، هذا من أصعب حالات الموت. وكثير من الناس سواء من الفجار أو من الأخيار ماتوا على ذلك. سيدنا خبيب رضي الله عنه بن عدي لما أسره المنافقون أو المشركون في مكة المكرمة وقدموه إلى الموت بدهم يقتلوه، فقالوا: أترضى أن يكون محمد الآن مكانك وأنت تكون منعم في بيتك؟ قال: والله ما أرضى أن يشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة في المدينة وأنا هنا أقتل، لا أرضى. فكل نفس ذائقة الموت. والموفق يا إخواني اللي إذا تذكر الموت خشع قلبه وتأثر. للأسف اليوم جعلنا المقبرة مكان للمزاح وللحديث في أمور الدنيا، بتلاقيه واقف على المقبرة بيضحك وبيدخن وبيتكلم في أمور الدنيا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. سيدنا البراء بن عازب بيقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنوا إنسان، قال: فجلس صلى الله عليه وسلم على شفير القبر فبكى حتى ابتلت لحيته وحتى ابتل الثرى، والصحابة بيبكوا لبكاء النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى القبر وبيقول: لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. سيدنا علي رضي الله عنه لما يمر على المقبرة كان يقول: يا أهل الديار الموحشة والمحال المقفرة والقبور المظلمة، يا أهل الغربة، يا أهل الوحدة، يا أهل الوحشة، أما النساء فتزوجت، وأما الأموال فقسمت، وأما الدور فسكنت، هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم. ويبكي رضي الله عنه. سيدنا عثمان كان لما يمر على قبر يبكي حتى تبتل لحيته، ويقول: لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القبر أول منازل الآخرة، فإذا نجا الإنسان منه كان ما بعده أيسر، وإن لم ينجو فما بعده أشد. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الفرد الصمد، الحي القيوم، أنت تحيي وتميت وتعيد وتبدئ وتعيد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حياة طيبة وخاتمة حسنة، وأن ترزقنا مردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إن لنا من الذنوب والمعاصي ما لا يعلمه غيرك ولا يدري به سواك. اللهم كما رحمتنا وسترتها في الدنيا من علينا يا أرحم الراحمين بغفرانها يوم نلقاك. اللهم إن لنا أملا عظيما في رحمتك يا رب العالمين، فلا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم إنا نسألك حياة الأبرار ورفقة الأخيار وصحبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأصحاب الحقوق والواجبات علينا. اللهم إنا خلق من خلقك وعبد من عبيدك بنو إمائك، فارحمنا برحمتك رحمة تغنينا بها عمن سواك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نلقاكم إن شاء الله في يوم الغد على أمل لقاء بكم إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
4: في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا. احكي

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الشيبس اسمه سنابس، وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
1: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عب جوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: مع سنابس.
1: الآن بلا عص لهش اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مصدر عسكري مسؤول يفيد بأن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني هبطت اضطراريا اليوم في منطقة بلعمة بالمفرق نتيجة عارض فني طارئ في أثناء تنفيذ واجب تدريبي. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات. الأمن العام يؤكد أن فريق البحث والإنقاذ الأردني ينقذ طفلاً من تحت الردم بعد 6 أيام من زلزال فنزويلا. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى أكثر من 1700، وفريق الإنقاذ الأردني يواصل عملية الإسناد في الاستجابة لتداعيات الزلزال المزدوج. الخارجية القطرية تفيد بأن ويتكوف وكوشنر في قطر للقاء الوسطاء وبحث سير المفاوضات، وتشير إلى أنهما لن يجتمعا مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين. الخارجية القطرية تؤكد أنه لم يتم تحويل أموال إيران المجمدة البالغة 6 مليارات دولار إلى طهران حتى الآن. وكالة تسنيم الإيرانية تعلن مقتل عنصرين من الحرس الثوري بهجوم مسلح في مدينة باوا غربية إيران.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
6: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة، وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة، وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80

0: أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008، أشيائي أسكى المطاعم أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب، اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
1: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة وعلى الحب.

0: عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-451-740.
3: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة.
1: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مصدر عسكري مسؤول يفيد بأن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني هبطت اضطراريا اليوم في منطقة بلعمة بالمفرق نتيجة عارض فني طارئ في أثناء تنفيذ واجب تدريبي. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات. الأمن العام يؤكد أن فريق البحث والإنقاذ الأردني ينقذ طفلاً من تحت الردم بعد 6 أيام من زلزال فنزويلا. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى أكثر من 1700، وفريق الإنقاذ الأردني يواصل عملية الإسناد في الاستجابة لتداعيات الزلزال المزدوج. الخارجية القطرية تفيد بأن ويتكوف وكوشنر في قطر للقاء الوسطاء وبحث سير المفاوضات، وتشير إلى أنهما لن يجتمعا مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين. الخارجية القطرية تؤكد أنه لم يتم تحويل أموال إيران المجمدة البالغة 6 مليارات دولار إلى طهران حتى الآن. وكالة تسنيم الإيرانية تعلن مقتل عنصرين من الحرس الثوري بهجوم مسلح في مدينة باوا غربي إيران.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشتاك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. زمان كان الكهف والمغارة دار
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
4: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
5: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
4: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
5: آه.
4: يا سيدي مبروك.
5: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
4: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
5: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
4: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
5: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
6: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
7: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
6: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
7: افتح واربح عبي جوائز، ادخل على سحب سنابس. اشبس من اشبس شيبس.

0: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صح وخفيف.
1: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.

اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب. النشامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر،

0: بتوقيت عين اف ام برعايه
1: لك عجاج.
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلاً بكم. مصدر عسكري مسؤول يفيد بأن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني هبطت اضطرارياً اليوم في منطقة بلعمة بالمفرق نتيجة عارض فني طارئ في أثناء تنفيذ واجب تدريبي. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات. الأمن العام يؤكد أن فريق البحث والإنقاذ الأردني ينقذ طفلاً من تحت الردم بعد 6 أيام من زلزال فنزويلا. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى أكثر من 1700، وفريق الإنقاذ الأردني يواصل عملية الإسناد في الاستجابة لتداعيات الزلزال المزدوج. الخارجية القطرية تفيد بأن ويتكوف وكوشنر في قطر للقاء الوسطاء وبحث سير المفاوضات، وتشير إلى أنهما لن يجتمعا مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين. الخارجية القطرية تؤكد أنه لم يتم تحويل أموال إيران المجمدة البالغة 6 مليارات دولار إلى طهران إلى الآن. وكالة تسنيم الإيرانية تعلن مقتل عنصرين من الحرس الثوري بهجوم مسلح في مدينة باوا غربية إيران.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار،
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
4: جوجو أصبحت مرخصة رسميا الآن، نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بواي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

يا هلا يا مرحبا ويا اهلا وسهلا بكل حبايبنا مستمعينا الاعزاء وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا، اهلا وسهلا فيكم. بدانا معاكم حلقه جديده من برنامجنا، برنامج روحت. يا هلا ويا مرحبا.

القلب إن شاء الله تكونوا بخير وكل أموركم 100% وكل إشي 100%. وأكيد بدأنا معاكم هاي الرحلة اليومية اللي مبلشة معاكم دائما بتمام الساعة الرابعة مساء عبر إذاعة عين اف ام. يعني أكيد كل اللي مروحين معنا وكل الناس اللي بسمعونا على ترددنا اللي هو 98.3 سيفوه عندكم دائما بالسيارة، وما تنسوا تخلوه عندكم وتفتحوا علينا دائما بكل أوقات برامجنا. وأيضا تقدروا أنكم تشوفونا من خلال التطبيق تبعنا وتسمعوا آخر أخبارنا وفيديوهاتنا وكل الأشياء. وجد نزلوا التطبيق، لازم تخلوا التطبيق عندكم اللي هو راديو عين اف ام على الأب ستور أو على البلاي ستور.

كم أسامة الجيتاوي من وراء مايك وكاميرا إذاعة عين اف ام وضياء الربابع مخرج برنامجنا الفخم. تحياتنا لك، الله يسعد هالمساء. وأيضا من الإخراج التلفزيوني أحمد الحواري، ومن الإعداد جود الكردي. يا حيا الله بكل فريق برنامجنا، يا هلا ويا مرحبا. تحياتنا لكل اللي عم ببعثوا لنا على رقم الواتساب تبعنا اللي هو 0784631. وما زلنا بأجواء كأس العالم، والمغرب تخرج مين؟ تخرج هولندا، فريق يعني المفضل. أكيد فكرت قلت جيتاوي راح يكون زعلان، لا والله ما كنت زعلان أبدا، بالعكس انبسط جدا إنه المغرب تأهل على الدور اللي بعده، وأقصى الفريق الهولندي وتصدي الحارس المبدع ياسين بونو لضرب الجزاء بطريقة ذكية تدرس بعالم حراسة المرمى. والله وطبعا عقدة اليابان مع البرازيل لم تفك، السيليساو 2-1، وحلم البرازيل اللي كان حكينا عنه مبارح تم كتابته بالانمي بال84 لم يتحقق إلى غاية 2026، ولم تفوز اليابان على البرازيل، وما زالت العقدة واللعنة موجودة. ترى اليابانية بيعتبروها لعنة أو عقدة البرازيل، انه يعني لا لا بدنا نغلبهم، بدنا نطبق الكابتن ماجد على الحقيقة، ما بزبط هذا الحكي. طيب خلينا نبلش معاكم برسائلكم على رقم الواتساب 0784631. وبرضو كمان ما ننسى صح صح صح صح صح ألمانيا اللي ودعت البطولة أمام الباراغواي، روحوهم. والله أنا يعني كنت من المحبين المنتخب الألماني، بس بعد اللي سووه حركة هاي اللي حطوا إيديهم عثمهم على أساس إنه زعلانين من قطر إنها منعت أي نوع من أنواع يعني الترويج للمثلية الجنسية وهالأشياء، يعني النهاية دولة عربية إسلامية حقها تطبق قوانينها اللي هي شايفيتها صح، زي ما بيقولوا حق أمريكا تطبق قوانينها والحرية للجميع ويحتفلوا. فوقتها حطوا إيديهم على ثمهم يعني اعتراضا على تنظيم قطر أصلا للبطولة، وعدم يعني السماح لأعلام المثلية بأنها تكون موجودة في الملاعب وفي قطر، وهذا دليل على أساس أنه تكميم أفواه، أنت فاهم؟ خليها تكميم أفواه، إحنا موافقين. فمن بعديها صدقا فقدت يعني المحبة والتعاطف مع هذا الفريق أبدا. أنا أي فريق دخل حاله بالسياسة، دخل حاله بموضوع زي هيك حساسة، خلص بكفي يعني. لا، في أفريقيا بتستاهل. المغرب، المغرب يا أما المغرب، يا أما المغرب، المغرب مستاهل وزكف قد العالم، وبستاهل كمان زكف قد العالم للحارس المبدع ياسين بونو اللي حرفيا صد اللي صدها لازم تدرس بعالم حراسة كرة القدم والثبات الانفعالي، وكيف كان واقف شيء جدا رائع، واستطاعت المغرب أن تقصي هولندا الواحد من المرشحين اللي كانوا لا يعني يوصلوا أدوار متقدمة ولربما يعني مباراة نهائية بكأس العالم، لكن المغرب تثبت بأنه يعني حلمهم للوصول عن جد لكأس العالم ما بخلص. ديما مغرب، وتحياتنا لكل أشقائنا المغاربة أينما وجدوا، وحقكم تفرحوا بمنتخبكم. مبارح عم بشوف فيديوهات الألعاب النارية لا يعني ساعات الصباح المبكر وهي عم تطلع في المغرب، وكل الناس بالشارع وعم تحتفل. خلاص هاي المباراة يعني مباراة كانت حرفيا يعني مصيرية، والمغاربة عم بستنوا أنهم يفوزوا فيها من كل قلب. تحياتنا لكم.

0: محمد العجوري بيقول لي أسامة لما رحت استقبلت المنتخب على أغنية يا بجيد أولي أنت اليوم كنت موجود أبو العجوري بيقول لي ترى أنا من عشاق يزيد بس المزح الله يسعد قلبك أنه لما وصل المنتخب يعني أصلا الناس تارك كل إشي وبدها تعرف ليه الزلمة ما روحش مع المنتخب ليه بدي يروح ليه ما بدي يروح مع المنتخب جد قد بينك وبين حالك أقول لك يعني إحنا في الإذاعة دقين أصلا بعض على الموضوع أنه خلاص بكفي وفي ناس لا أخطأوا يعني لسه الناس عم تحكي في الموضوع فيعني ليه ما روح مع بعثة المنتخب الوطني روح مع زملائه لا يا زب جد ما انتوا كنتوا تنهفوا عليه اذا ما يجيش في الطياره وخليه يروح لحاله والجماهير كلها ما خلت ولا بقت اذا يزيد بيروح والله ما احنا جايين اذا يزيد معكم والله ما احنا جايين يعني شو اكثر من هيك فكر اللعيب بشوفش يا زب بشوف ما فيش حدا فينا بشوفش اشي على الانترنت وعلى السوشيال ميديا بشوفوا كل اشي بشوفوه يعني ليش ما كان بسأله قال لماذا لم يتواجد يزيد أبو ليلى مع المنتخب الوطني يا زماحنا يعني سطحنا سطح للزلمي يا زماحنا لسه حاطين هالمنشار تحت رقبته لسه قاعدين بننشر فيه صار يعني صلنا 3-4 أيام بس الشعب الأردني ما له سيرة غير ينشر بيزيد أبو ليلى لمرحلة في ناس يعني في ناس ماخدينها جد زيادة عن اللزوم يعني كيف جد زيادة عن اللزوم امبارح واحد بلتقي انا وياه بالشارع بيقول لي انا عتبان عليك على يعني الفيديو اللي انت نزلته اللي دافعت فيه عن يزيد ابو ليلى قلت له اوش يا كابتن يلا يعطيك العافيه انا ما دفعت دفاع عن اداء يزيد ابو ليلى في فرق بين دفعت عن يزيد ابو ليلى وفي فرق من بانه دافعت عن اداؤه بالمباريات لما تكون لما يطلع واحد بدافع عن اداء حارس مرمى عنده اخطاء احنا بنقول له انت قاعد تتهبل انت قاعد بتدافع عنه وبتسحج له لكن لما اليوم تطلع تقول للناس بكفي جلد بهذا اللاعب وإهانة ومسخرة وقلة حياة إله لأهله ولناسه وشتائم فالمهم هذا الزلمة نفسه خليني أرجع شوي بس للموضوع لأن ليش أفوت المواضيع كلها ببعض فبقول لي بقول له ليش عتبان علي شو فيه بقول لي يا زلمة ما هو أقسم بالله العظيم يعني أنه أنا تارك شغلي ودنيتي وقلت له والله حقك وحق الناس كلها وبعرف أنه الناس هذا وبعدين يعني الخيانة والخطأ في الوطن واحد لا طلعت قلت له لا دقيقة لا إحنا نطلع الزلمة خان الوطن لا وهون قلت له بالله عليك الله يعني أرجوك أنه أنا أول مرة ما بتهاوش مع واحد على كومنت يعني زي ما بقول بصير في بينه وبينه نقاش يعني نقاش ند لند قلت له انت جاي تقارن مثلا حارس مرمى اخطأ ونعجق ومستواه نازل 70-80% ويعني يعطيك العافية بالبطولة للأسف ما ادى الاداء اللي احنا بدنا اياه منه بتقارنه بشخص مثلا عميل لدولة معادية خان البلد وسلمهم معلومات للبلد فهو صفا زي هيك قال لي لا مش لهالدرجة قلت له طب كيف الخطأ والخيانة واحد كيف الخيانة والخطأ سياسيا بالسياسة بفهم انه الخيانة والخطأ تمام وهي ربما اصلا مقولة لوصف التل هو حسب ما حكالي هو بنتأكد من الموضوع لكن هون اليوم لما كان المرحوم وصف التل يحكيها كان يحكيها بسياق الاحداث اللي كانت موجودة وقتها والاشياء اللي كانت موجودة وقتها والمشاكل السياسية والاشياء اللي كانت عاني منها الاردن فوقتها طلعت هاي الجملة بس اجي اطبق هاي الجملة انا على حارس كرة قدم لا يعني وما ما اخطاش خطأ ضر الاردن ولا سلمنا معلومات ولا بعنا الوطن ولا لا خلينا نكون شوي عقلانيين بردات فعلنا والمفروض رقنا يا اخوان يعني المفروض مر وقت احنا خلاص المباريات خلصت وهينا عم ننبسط مع المغرب وان شاء الله مصر ببسطونا كمان والمنتخبات العربية بتبسطنا والله يخلف عليك وظل اسيا بشهر واحد نرجع مرة ثانية بنحمى مع بعض على اسيا نطلع مع بعض على فاصل ونرجع نستكمل معاكم فاصل الأذان خليكم معنا يلا على الأربعة روحت
1: مع جداوي روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن عيني

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: منخفض قطبي بعز الصيف، جاي على الأردن شو هذا؟ أقوى مكيف.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

0: الحبيب جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير
1: الآن بلا عص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
2: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس
3: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس
2: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس
3: سنابس. افتح واربح عب جوائز ادخل على سحب سنابس اشبس من اشبس شيبس

ام مع سنيبس. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعياً، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعياً وإسوار التنس الماس شهرياً. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: تشيبس. افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا اذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

اهلا وسهلا عن جديد مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا، وين ما كنتوا عم تسمعونا. ما زلنا استمرين معاكم على الهواء مباشره ومتسلين معاكم بتروحتكم، وعم بنسليكم بتروحتكم ان شاء الله تكون كل اموركم 100%. هلا راح نسمع ردود الافعال، لانه يعني امبارح كانت مباريات عن جد قويه، راح نسمع مشاركاتكم عليها اليوم. خليني بس احكي عن اخر شيء، بديش احكي احتفال لانه هو ما كان احتفال اليوم. خلينا نحكي عن استقبال النشامة او وصول النشامة على يعني المملكة الأردنية الهاشمية. اهلا وسهلا بالشباب، الله يعطيهم العافية. الشباب كلهم يعني حاليا يمكن روحوا على بيوتهم، قاعدين مع اهليهم باخذوا وقتهم، بعد ما ياخذوا وقتهم في الراحة، السفر والتعب والسفر بين الولايات، وهذا كله يعني إرهاق جسدي مخيف للاعبين حرفيا. لكن حكيناها من امبارح انه حاليا وقت تصحيح الأخطاء، تقييم الأداء، نشوف شو لازم نعمل، نشوف شو فيه بالبطولات القادمة، نحط براسنا التأهل مرة أخرى على كأس العالم كمان 4 سنين، والله يجيب اللي فيه الخير. بالنسبة للي صار للاستقبال، على ما يبدو انه كان في فقرة لموسيقات القوات المسلحة، وهاي الفقرة كانت مبارح معلن عنها في الإعلام، اليوم ما كانوا موجودين. يبدو أن الحكومة شافت ردود فعل الرأي العام، واللي غالبيته العظمى كانت مش مع موضوع أنه نعملهم استقبال جماهير واحتفال واستقبال حاشد و إلى آخره، فبيبدو أنه هاي أصلا الفقرة التغت وما كانت موجودة، اقتصر على استقبال بسيط من نائب جلالة الملك سمو الأمير فيصل بن الحسين ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي، وزير الشباب، وزير الاتصال الحكومي، وعدد من الشخصيات الأمنية كانوا موجودين واستقبلوهم، يعني سلموا عليهم وتصوروا أخذوا صورة مع بعض لمدة 5 دقائق 10 دقائق، ومن ثم يعني غادروا جميعا، والصحافة عملت المقابلات مع اللاعبين، وأنا كنت موجود بارح بالطرام يبرن علي بصح الساعة 9 بقول لي اسمع بكرة أنت على الساعة 7:30 الصبح بدك تكون في المقصورة الملكية. قلت له خلاص سيدي نيجيك ما في ولا أي مشكلة. فاليوم كنا في المطار والمقصورة الملكية ومدرج استقبال المنتخب الوطني، وكانت أجواء لطيفة ورائعة. طبعا ما يعني ما شفت حرفيا يعني اللاعبين أغلبهم أصدقائي، صدقا ما سلمت على واحد فيهم ولا حد شافني ولا حد شفته، كانوا كلهم معجوقين بالكلارات ومع الناس ومع الصحافة ومع الأشياء هاي. خلص المشوار، يعطيهم ألف عافية. يمكن الأغلب صار تركيزه حاليا بكأس العالم واللي عم بصير مع المنتخبات العربية، بزعلنا منتخبنا وبفرحونا إن شاء الله بيعوضونا الفرحة منتخباتنا العربية، لكن الفرحة بتقدم الوطن وفوز الوطن للوطن أكيد يعني خلينا نحكي إشي مختلف تماما. فالله يجيب اللي فيه الخير، هذا اللي إحنا بنحكي فيه. أبو الجيتاوي، إحنا المنتخب الوحيد اللي محمل جمهور جميل. شوف أقول لك شغلي، قرار إنه يكون في استقبال أو قرار إنه يكون في أبو المجالي حبيبنا إنه يكون في احتفال أو أي شيء، هو قرار مش بإيد اللعيبة ولا بإيد المدير الفني للفريق، هاي ترتيبات اتحاد وترتيبات حكومية وجهات معينة. فالمنتخب كمنتخب نفسه، يمكن اليوم شفت مرضي صرح بيقول انه يعني احنا ما بنرضاش بكلمه اداء مشرف وكذا، حتى اللعيبه نفسهم يمكن جواتهم في كلام عم بطلع جزء منه بسيط من اللي جواتهم. الصحف بتكتب جماهير، لا يعني الاشخاص لما يكونوا متجمهرين اسمهم جمهور او جماهير، لكن صيغه المبالغه صحفيا بتكون لما نحكي حشود كبيره او جماهير غفيره او جماهير كبيره بانتظار المنتخب. كلمه جماهير لحالها هي تصف اللي كان موجود، كان يعني بدنا نحكي مئات الاشخاص، ما مش كثير كان في هالعدد المهول بالمطار، مئات الاشخاص مع سياراتهم حبوا يجوا يستقبلوهم. اغلب الناس يعني اصلا عبرت عن رايها هي ما راح تطلع وما راح تستقبل وزعلانه والى اخره. فاليوم احنا لما نكتب جماهير احنا كتبناها ايضا بالهاي، هي كلمه صديقي بس عشان نعرف نفرق، جماهير هي عادي تجمهر ناس بنحكي عنه جمهور او جماهير من الناس، جماهير غفيره من الناس هون بتقدر تلومه بتقول له هدي بالك ما كان في جماهير غفيره وما كان في استقبال شعبي حاشد
فهون هون بتفرق الأمور. يعني الجماهير تستقبل في يمكن كان في 300-400 شخص موجودين على طول الطريق يعني وبسياراتهم ورا باصات المنتخب. في عشاق كثير للمنتخب ووجهة نظرهم بتقول لك لا والله أنا شفتهم أدوا كويس وأنا حاب إني أطلع على المطار إني أكون ورا الباص تبعهم. فكل حدا يمكن عنده حرية الاختيار، لكن إحنا كمان ندعو لعدم المبالغة بهذا الموضوع. كنا بعين اف ام، غطينا وصول الطائرة وغطينا المشاهد اللطيفة اللي كانت موجودة، وإن شاء الله نكون نقلنا الصورة بطريقة لطيفة، والله يجيب اللي فيه الخير دائما. وعلى قولة أبو المجالي لعله خير. خلينا نطلع لفاصل ونرجع نحكي عن مباراة المغرب. بدي تحكولي يا أخوان، أنا ترى حضرت أول 4 دقائق 5 دقائق منها، بعدين لقيت حالي على الساعة 6:30 ولا 7 برن التليفون تبعي ألارم، فيعني كنت ملخوم وصحيت ولبست. فبحب تحطوني كمان بأجواء المباراة، شفت فيديوهات، شفت تصدي بونو المخيف. يلا فاصل وراح نرجع نكمل معاكم. روحت وروحت روحت على راديو عين، روحت مع جداوي، روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

0: شبعك حب شبعك حنان تعال يا ابن الحلال تعال انجود بتقولنا صراحة أنا متضايقة من الشعب أكثر من المنتخب. ترى أنا كثير متضايق من بعض الناس على السوشيال ميديا. نعم بتقولنا المنتخب ما قصر والغلط ما كان فردي كان جماعي, بس برضو كمان في أخلاط فردية لا تختفر صراحة يا انجود عشان نكون صريحين. وكيف الشعب بنسى الإشي المنيح بسرعة وكسر الخواطر عنده سهل. هاي سمة موجودة بكل البشر على فكرة عشان تكوني في الصورة, هي ليست فقط عندنا بالأردن أو عند المجتمع الأردني. هاي الصفة موجودة بمعظم البشر, حتى المتحضرين حتى المتعلمين حتى المثقف حتى بالتعامل مع الأشخاص. يعني نعم طول ما الشخص كويس وأداؤه كويس وأموره كويسة وواقف وقوي وقد حاله الناس تلاقيها ملتمة حواليه دائما وبظهره. أول ما يوقع, وقالوها زمان بالأمثال الشعبية, إذا وقع الجمل شو صار؟ كثرت سكاكينه. ويا مكثر السكاكين اللي بتطعم بهذا البني آدم حاليا. يعني شو بدنا نعمل؟ بتقولي أنا ما بدافع عن المنتخب, مش هاين علي, بس مش هاين علي هجوم. بالعكس نجود, يعني بالعكس لو الواحد بيحكي أنا بدافع عن المنتخب, أنا بدافع عن يزيد أبو ليلى ليس عن أدائه. نرجع نحط بين قوسين, لأنه على ما يبدو في ناس بدهم كثير شرح لنعرف نفرق ما بين الانتقاد على الأداء, وإحنا بنحكي كلياتنا على الأداء ومش مقتنعين فيه, مش مقتنعين فيه ومتفقين على هذا الإشي, وفرق بين السب والشتم والإهانة. ولسه امبارح أصلا كنا بنحكي بنفس الموضوع, اليوم استمرنا بنفس الموضوع. خلينا شوية نروح هيك من قصة المنتخب ونشوف شو في شو المغرب. المغرب نطمن على المغرب يا أخوان, طمنونا على المغرب. أبو الصواف
1: أبو الجتاوي يا حبيب القلب,
0: هلا والله,
1: إن شاء الله تكون داومت.
0: داومت هيني داومت
1: الاحتفال.
0: لا داومت سيدي
1: والله. أبو الجتاوي بدي أضحكك معي,
0: هات
1: جاني طلب قبل شوي بتطلع, واللي هو صاحب من ايام الجامعه.
0: صاحبك من ايام الجامعه,
1: هو طويل شوي المده حتى اسلم. فرنيت بحكي له استاذ بدك تلغي ولا بدك تستنى؟ قال قد الوقت. قلت له 9 دقائق, واذا انت زلمه الغي. والله زي هيك بحكي لي, ما بتحكي معي هيك.
0: اي
1: استنى شوف شكلك تعرفني. بقول له
0: الصواب يا تخيل طلع تشابه اسماء مثلا يا حبيبي. الله يعطيك العافية, تحياتنا لصديقك يا أبو الصواف. وبرضو كمان مكملين معاكم حبايب القلب. نسمع أخونا هون مين بعث لنا, وين الرسائل. يسعد مساك أبو الجتاوي, والله صراحة مباراة المغرب كانت كثير رائعة, والمغرب كانت مسيطرة على المباراة, وتصدي ياسين بونو اتصدى مثل هذا التصدي في أمم إفريقيا. حلو للمتابعين رياضة, يعني لطيف الإشي. طيب نسمع برضو كمان هاي الرسالة.
2: الله يسعد مساك يا همبك, الله يسعد مساك.
0: هلا أبو المراشد
2: يا المتكتك,
0: هلا حبيبي,
2: جميل للنشيط اللي معك.
0: هلا والله,
2: مثل المستمعين المداهمين واللي مروحين من الدوام, والله يعطيك العافية يا همبك, الله يسعد مساك. يوم إن شاء الله يكملوا بالستر
0: يا رب
2: علينا وعليك
0: يا رب.
2: بندر المراشدة,
0: هلا حبيب قلبي. هلا والله أبو الخمايسة, تعال نطلع شوي, تعال بهيك جو. لا والله مع هالشوبات خلينا قاعدين بالاستوديو على التكييف والأمور 100% وندردش معاكم, وانتم المفروض كمان سياراتكم شغالة التكييف فيها فالأمور تمام. واللي مش فيش عنده تكييف سيارته بنقول له الله يرزقك دائما الأحسن والأفضل, واللي مكيف سيارته خربان بنقول له إن شاء الله يا رب يرزقك تصلحه, واللي مكيف سيارته مخلص غازه بنقول له الدنيا بلاش تشوب فروح عبي غاز بالسيارة. طيب يلا نسمع هاي الرسالة.
3: أبو جتاوي كيف حالك؟
0: هلا حبيبي
3: لك والمستمعين.
0: هلا هلا
3: أبو عمر. أبو جتاوي امبارح ألمانيا طلعت وحارس ألمانيا حارس بايرن ميونخ
0: مايكل
3: نوير عادي وطلعت ألمانيا وإيطاليا ما شاركتش, وإحنا أول مرة بنشارك, وبالعكس تركنا كل العالم طبع إنه منتخبنا الأردني منتخب النشامة منتخب قابل للتطور إن شاء الله السنين
0: يا
3: الجاي
0: يا رب,
3: وكل منتخبنا أحسن من الأيام هاي
0: يا رب.
3: وعنا شباب ما شاء الله صلاة النبي عنهم
0: لعيبة,
3: وإحنا مع المنتخب في الخسارة معهم وبالفوز معهم.
0: الله يسعد لي قلبك حبيب القلب, وهذا اللي دائما بنحكي. أبو المجاري هون بيقول لي من باب العشم أبو الجيتاوي, ما بنسيء لأشخاص أكيد طبعا, ما بنسيء لأي شخص إحنا معاه متفقين, إحنا بنحكي عن الأداء ويمكن هم السبب إنه رفعوا سقف توقعاتنا. طبيعي تكون طالع على كأس العالم تحلم وتحلم إنك تطلع من دور المجموعات وتنساش كمان مع الضخ الإعلامي مع الضخ الإعلاني الدعائي الأغاني اللي تسوت وكذا, فإحنا صنعنا حالة وطنية وصنعنا حالة خلت الناس يهتموا أكثر وأكثر وأكثر وأكثر وأكثر لحد انه في ناس بتقول لك فلان الفلاني خان الوطن لانه غلط. لا واحد الله يا زلمة واحد الله مشان الله مشان الله بطول تأس العالم راح تظلها تصير من هون للدنيا موجود ان شاء الله. الله يحيينا يعني ولا حق لنا كمان 6-7-8 بطولات عاد بتعرفش. اسمع انا خفت دقيقة شوي. انا عمري 36 سنة كم تقريبا بطولة كأس عالم ممكن الحق قبل لا يعني الله يعني مش كثير يعني دقيقة شوي كل 4 سنين بطولة. استنى شوي بدي بموت حالي انا يا ضياء. استنى بدنا نحسب احنا بدنا نحسب انت اللي حاليا عمره 35 سنة حلو البطولة الجاي راح يكون عمره 39 البطولة اللي بعدها راح يكون عمره 43 سنة والبطولة اللي بعدها راح يكون عمره 47 سنة يعني اللي عمره 35 بعد 3 بطولات كأس عالم راح تحضرها وانت عمرك 45 سنة يا 30 يا منتهي. أين احنا 30 منتهين بعدين انا لا انا هسه 36 انا بجيبها سكور انا البطولة الجاي 40 سيدي. أنا البطولة الجاي بكون طالع معكم على الهواء عمري 40 سنة. نيل تفضل تفضل يا حبيبي. يعني على فكرة حاليا اللي بالثلاثينات كبيرهم كبيرهم يلحقوا 6-7 بطولات جيد. ما اسمع مواليد 80 راحت عليهم مواليد 80 ضايلهم 3 بطولات وبيعيدوا. الله يا رب يعطيكم جميعا طولة العمر والصحة ويعطينا طولة العمر والصحة. يعني احنا بنحكي عن متوسط الأعمار خايز انت بعد 70 يعطيك العافية شو ضل. ان شاء الله الله يعيشنا بعد 70 و80 يا رب.

انت الملاحظات اللي انت باعثها لمين؟ للإدارة ولا لإلي انا؟ والله قرفنا موضوع المباريات. أسامة مش محلل رياضي يغير هذا الموضوع. لا انا طالب احلل الرياضة، سمعتوني بحلل اداء عمري حكيت مثلا اعمل زون ولا رجع واحد باك دروب ولا قدم، وين بحلل حبيب القلب؟ بعدين اذا زهقت انت رياضة افتح اذاعة ثانية، لانه بتلاقي اذاعة ثانية راح تحكي عن الرياضة. انا ما بحلل، انا قاعد بنحكي عن الاجواء وبنحكي عن الاشياء والى اخره. في مواضيع اهم يحكي فيها، شو بدك تحكي بمواضيع اهم؟ ايش برنامج من 4 to 6 برنامج ترفيهي للناس وهي متروقه روحه عشان تغير جو، شو بدك تحكي معاهم يا سيدي؟ انا بقول لك شغله هسه، راح نرجع نعيد فوائد الميرامية وابشر باهم موضوع. مش فاهم، الدنيا كاس عالم وكل الدنيا مهتم بكاس العالم، هلا انت مش مهتم، انت مش مهتم، فانت المواضيع اللي بتنطرح لا تناسب ذوقك هاي الفترة. ترجع لنا بعد كأس العالم ممكن تلاقي في عندنا مواضيع، يعني من نقلك من التشكيلة اللي موجودة عندنا. بس كأس العالم شو بدنا نسوي؟ يعني شو بدنا نسوي غير نحكي عن كأس العالم يا اخوان؟ بالله عليكم.

والله عن جد تعالوا نصفن بأعمارنا كم راح تكون جد بعد ثلاث بطولات كأس عالم. بعد ثلاث بطولات كأس عالم اضرب أربعة بأربعة 16 سنة، ثلاث بطولات جيات كمان ضياء بيكون عمره 38 سنة بعد 16 سنة، صح؟ حلو حلو. أنا بعد 16 سنة سيدي بيكون عمري 46 سنة. دقيقة، لا دقيقة دقيقة، مبلا 36 ست، أنا هسه 36 10 46 وثلاثة 49 سنة أنا بكون. وال كمان ثلاث بطولات يا زمان، أنت كل عمرك 50 سنة ليش؟ 52 ما شاء الله.

0: برنامج الوحد برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم، فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
0: عبر عن فخرك بالنشامة. أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.

0: على عين.
1: الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مصدر عسكري مسؤول يفيد بأن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني هبطت اضطراريا اليوم في منطقة بلعمة بالمفرق نتيجة عارض فني طارئ في أثناء تنفيذ واجب تدريبي. المنطقة العسكرية

0: الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات. الأمن العام يؤكد أن فريق البحث والإنقاذ الأردني ينقذ طفلاً من تحت الردم بعد 6 أيام من زلزال فنزويلا. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى أكثر من 1700، وفريق الإنقاذ الأردني يواصل عملية الإسناد في الاستجابة لتداعيات الزلزال المزدوج. الخارجية القطرية تفيد بأن ويتكوف وكوشنر في قطر للقاء الوسطاء وبحث سير المفاوضات، وتشير إلى أنهما لن يجتمعا مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين. الخارجية القطرية تؤكد أنه لم يتم تحويل أموال إيران المجمدة البالغة 6 مليارات دولار إلى طهران إلى الآن. وكالة تسنيم الإيرانية تعلن مقتل عنصرين من الحرس الثوري بهجوم مسلح في مدينة باوا غربية إيران.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
3: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها.
5: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06 577 00. يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: الآن بلا لحص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أزكى المطاعم أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. ساعتنا الثانيه معاكم على الهواء مباشره، يا حي الله بالجميع. عامر اللفتاوي مواليد 79، يعني 62 سنه في حاله، 4 بطولات كاس عالم. اها حلو.
1: انا مش عم جرب.
0: ابو الجيتاوي طبعا انا رياضي، ومن 2002 اول بطوله حضرتها لكاس العالم، ويعني وربي اول فوز ل علي علوان عيوني دمعت. اوكي هذا بعيدا عن 2002، يعني كاني انا اخذت كاس العالم. صح انه مش النتائج اللي لازم تكون بالمونديال، بس مع احترامي لكل اراء شكرا لهم انه منتخبنا بكاس العالم، وللحلم بقيه. اخونا محمود خمايسه الله يعطيك العافيه يا باشا.
1: بس الحكي عم بيزيد.
0: ابو الجيتاوي الطاقه الايجابيه، كنت بتمنى يكون يعني كنت بتمنى يكون حارس نفس حارس البرغواي. اوكي البرغواي شال الفريق كله، شال بلنتيات 2، حرام يكون عندنا حارس نفس المستوى. مش تقليل بيزيد، بس والله العظيم ضيع تعب الكل، ومع هيك الله يعطيه العافيه. هيو طاش بتركيا ومصر، والله العظيم هيو حواري، كنا نحكي انا وحواري وحواري هسه راح يدقوا فيه، تاركنا احنا مجلوطين وطاش بتركيا ومصر. قسما برب الكعبه يا ابو تاج، اني انا وحواري قاعدين نحكي وضياء نفس الاشي. بقول حواري قال شوف الناس هسه بس شو راح يستلموه، انت جالطنا ومخسرنا وقاعد بتشم هواء بمصر وتركيا. يا زلمه والله لو انا محله يا زلمه لا اعتزل الحياه، مش اعتزل كره القدم بعد اللي صار. يا مصر بتعمليها، بتغير النفسيه مصر. يا مصر بتعمليها ازاي؟

0: نسمع هاي الرسالة.
1: يا وردي هذا اللي بال 86 أبو العظيم، يعني بحكي من 86 أيام ما مارادونا أخذ البطولة.
0: تخيل
1: أنا حضرت 1982.
0: أوه ملحق العالم، ملحق كأس العالم من 82. حلو.
1: 1982 لما لعبت في أسبانيا.
0: بإسبانيا. حلو.
1: تخيل لغاية أوه. اليوم
0: يعني أنت كم كأس عالم
1: ملحق لسه بايل قدام.
0: أنت كم كأس عالم.
1: يلا يعطينا الصحة والعافية
0: يا رب. آمين، يعطينا الصحة والعافية جميعا، هذا اللي بنتمناه يا رب يا رب. شوف برضو كمان هاي الرسالة، نسمع نسمع نسمع وين هون. يلا
2: جيتاوي الله يسعد مساك الحبيب. يعني بعد 16 سنة أنا هسه عمري 44 و16، يعني أنا بعد ثلاث مواسم لكأس العالم بكون ختمت الستين. يقول روحت
0: روحت، صاروا يحسبوا لحالهم المستمعين، صاروا يحسبوا لحالهم كم بطولة ضايلهم قبل ما يروحوا. يعني جد أنت حاليا كم على متوسط الأعمار؟ خلينا نحكي متوسط الأعمار 70. الله يخلف عليه اللي من جيلنا حيوصل 70. تقريبا حب يعني حابين تقولوا لنا كم بطولة كأس عالم ضايل من عمرك تقريبا؟ يعني في 4-5 أنا هسه حسبتها، كمان أربع بطولات كأس عالم، أنا عمري 36، كمان 4 سنين وبعديها كمان 4 سنين، 16 سنة. جمعنا ال 36 زائد 16، والله الرقم بخوف زمان، ما اتوقعش حد اوصل هذا العمر. فقلنا لكم جمعنا ال 30 36 سنة زائد 16 طلعوا معنا يا سيد عزيز 52، بكون عمري 52 سنة كمان 4 بطولات كأس عالم. يعني بلحق لي كمان 8. دقيقة شوي، خلينا نزيد عليهم كمان 16، كمان 4 بطولات، بكون عمري 68. يعني أنا ضايل قدامي 8 بطولات إن شاء الله. يا رب الله يعطيني العمر وأحضرهم. لا أنت ضياء، أنت فاهم شو يعني 8 بطولات كأس عالم؟ أنت يعني أنا عمري 36 سنة، إذا بتقعد تحسبها كمان 8 بطولات كأس عالم، يعني كمان 16 سنة كأس العالم كل 4 سنين صح؟ 8 بطولات لازم. شو دقيقة شوي، دقيقة. يا باي شو 68 يا زلمة؟ والله 68 كثير يا زلمة، بطلت أعرف أحسب. 70 سنة. لا حلقة مليانة طاقة إيجابية ما شاء الله. أسامة نمر بتكون الحلقة الأضعف 70 مسكر. يعطيك العافية معلم، خلاص
3: وبقينا مش واقفين على واحد علشان واقفين على رجلين. ألف سلام علينا فوقنا من
0: سامر صواف، بقولي أنت بالرياضيات هيك؟ طبعا هيك بجنن.

0: يسمع هاي الرسالة.
1: قوي الله يسعد مساك يا رب. أنا طارق أبو مشرف. يا حبيبي لا تصغر حالك يا حبيبي. على عمرك 36 بعد 16 سنة بتصير 52.
0: 52.
1: بعد أربع بطولات تكون دخلت جيل الخمسينات سيدي.
0: أربع بطولات.
1: أنا نفس الشيء. أنا هلا حاليا 43. بعد.
0: تضحك بتضحك بتقولي بتقولي تصغرش حالك. عمرك 43 سنة. أنت على الأغلب ضايلك كأسين عالم يعطيك العافية. دقيق شوي زائد 8 دقيق شوي 51 انت اذا لحقت اسي منيح تضحك علي ها بتقولي بتصغر حالك
1: 16 سنه بكون 59 بكون ضايل سنه بدخل على جيل الستين
0: خلاص
1: لا لا من الاخر لحقنا اربع بطولات بس يا دوب
0: منيح منيح
1: الخامس الله اعلم الاعمار بيد رب العباد والله يا ابو
0: الكلام الله يطلع حبيبي طولت العمر حرفيا اذا الان كان عمرك 35 سنه بعد 8 بطولات كأس عالم راح يكون عمرك تقريبا يعني 68 يعني 70 سنة فراح تحضرها مع أحفادك تخيل قد ايه الوقت بمر بسرعة بس كمان 8 بطولات يا سيدي كمان 4 بطولات بكون عمرك صار 52 سنة يا 30 اللي لسه مفكر لي حالك عمرك 22 سنة احنا جيل التسعينات يعني احنا يعطيكم العافية 10-12 بطولة منكون كلنا بخبر كانا انت شوف ما شاء الله اللهم لا حسد ابراهيم ابراهيم الطويل زميلنا قد ايه كم بطوله بدك 12 ست بطولات كاس عالم بصير قدي هسه اللهم لا حسد انا خايف ابراهيم هو مروح هسه ينشل تخيل انت كمان يعني والله يا ابراهيم مش عارف شو اقول لك يا اخوي الله يعطيك طولة العمر الله عن جد كبرنا يا زلمة كثير كبرنا يا زلمة أخونا عزيز زلطيمو نسمع شو بعث لنا
2: أبو جتاوي الحبيب سعد مساك معك
0: هلا يا سيدي
2: أنا معلم مواليد 85 أول كأس عالم وعيت عليه كأس العالم 1994 لما البرازيل فازت وضيع روبرتو باجو ركلة الجزاء المشهورة
0: بتذكر
2: يعني أنا هسه عمري 40 إذا بدي لغاية لما أوصل للنهائيات يعني بدي 4-5 بطولات الله يعطيكم الصحة والعافية جميعا
0: ترى الموضوع بخليك تصفن هلا حبيب قلبي أبو الزلطيمو والله الموضوع بخليك تصفن يا زب شو كمان 8 بطولات بكون عمري 70 سنة كيف كيف كيف كيف يا زلمة أبو جيب محمود الطبري بيقول لي اسمع أنا وياك بعد 8 بطولات منصير نطلع نغسل طقم أسنان وترجع تحطه وتطلع على الهواء مين ضياء؟ ضياء كمان 4 بطولات يصير عمره 40 لا يا زلمة كيف؟ كم بصير عمرك؟ انت لساتك صغير عمرك 28 سنة 4 بطولات يعني بدنا نحكي عن 12 سنة صح؟ يكون عمرك 40 يعني برضو بتكون ها لا لا لا بتكون لسه شباب شباب شباب الأربعين يعتبر شباب الأربعين يعتبر شباب وخلص شو يا معلم انا ب 12-7 يعني كمان 13-14 يوم بصير 37 سنة أي يوم بكون 12-7 تاريخ عيد ميلادي والله ما عارف أي يوم بكون والله ما كان يعني ما أجاني الفضول أطلع أصلاً أي يوم بكون يعني 12-7 يا سيد العزيز هذا 12-6 12-7 يا سيد العزيز بكون يوم أحد بداية أسبوع مان جدني يالي جدني يالي حلقة بداية أسبوع عيد ميلادي الله نطلع على فاصل يا ختايرة يا ختايرة يلي أكبر واحد فيكو يعني أقوى واحد فيكو ضايل له 8 بطولات كأس عالم ويعطيك العافية بفوت بالسبعين يا ختايرة يا الله خليكم معانا على أربع روحات
3: مع جداوي روحات برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن
4: خليكم على السمع خليكم بالجو وبتسمع
5: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
6: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا. احكي

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: يا أردني،
2: النشامة وصلوا كأس العالم، وأشياء لبسة الشماغ جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر ورع.

افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس. لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي، كبسة زر والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت، برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

اهلا وسهلا فيكم مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم. رجعنا لكم ومكملين معاكم باخر نص ساعه من برنامجنا، يا حياكم جميعا. بدي اوجه تحيه كثير كبيره لصديقي واخوي المحترم والانسان جدا محترم ورائع، اخونا عبد المجيد السويطي، كان بامريكا، متبع لك بامريكا عبده. فهو وين؟ على الطريق بامريكا ولا رجع ابو تيسير؟ بدنا نعرف رجع على البلد ولا لساته هناك. تحياتنا للحبيب عبد المجيد السويطي، انا بعرف دائما بسمعنا ودائما موجود معنا، صديقنا وحبيبنا، تحياتنا له. تحياتنا برضو للحبيب اخوي ناصر حواري، ابو تيسير الله يسعد لي مساك، يا هلا ويا مرحبا سيدي. كنا عم نحكي قد ايه ممكن بحياتنا بمتوسط اعمارنا نقدر نلحق بطولات كأس عالم. فاللي بيكون عمره هون اخونا ببعث لنا، اللي بيكون عمره 80 بيكون تقريبا حضر له من 19 ل 20 بطولة كأس عالم. حاليا انا حضرت 12، يلا ضايلك 8 وبتتخرج. الله يعطيك طولة العمر ويعطينا طولة العمر والصحة يا رب.

أيمن البطار بقول لي أنا شو أحكي مواليد 65. أنت معناته كم بطولة ملحق؟ يعني على كم بطولة واعي؟ ها تقول لنا سيدي مواليد 68 شو؟

0: يسمع هاي الرسالة.
1: تحياتي يا أستاذ مين أنت؟ تحياتي صوب الجتاوي. سبعين جميعا.
0: هلا حبيبي
1: صوب الجتاوي. يعني امبارح كانت مباراة عالمية للمغرب.
0: أيوة
1: التأهل
0: أبو الأسمر.
1: هارد لك لمنتخبك المفضل.
0: والله
1: طوحين الهواء يا أخوي أبو الجتاوي.
0: حبيب القلب. في قبل شوي أخونا أبو الزلطيم ومسألني بيقول الجتاوي أنت مين بتشجع؟ أنا دائما الكل بيعرف أني أنا بشجع هولندا. يعني هو الفريق الأول اللي دائما بكون معاه بكأس العالم. لكن بحضور الفرق العربية القلب يميل إلى الأقرب لإلك. بتحس هيك أنه يعني الإشي بيحب يمسك أو بيخصك أكثر من هولندا. هولندا لا تعني لك. يعني أنا زرتها مرة واحدة بحياتي ويمكن ما رجعش أزورها. فالفكرة أنه بتحب لعبهم وبتعلق وانت صغير بالنجوم تبعتهم وكذا. لكن صدقا امبارح بحكي لمرتي بقول لها هسه بس بلش المباراة مش عارف حاس حالي أني راح أقعد صافي مش عارف يعني أشجع هولندا ولا أشجع المغرب. لا إراديا بقول لكم أنا حضرت منها يمكن أول 5 دقائق 10 دقائق هيك إشي 10 دقائق ربع ساعة. فكأنه إجت فرصة أو إشي فشافتني متنشن مع المغرب بتقول لي هيك مع المغرب. قلت لها خلص ما لا إراديا ما بتقدر صراحة. تحياتنا لكم. هاي السؤال. أنا بشجع هولندا. كنت بالزمانات أحب ألمانيا كثير ولعب ألمانيا. يعني إذا طلعت هولندا كنت دائما أشوف ألمانيا. أحب ألمانيا. بحب البرازيل. بحب إيطاليا. بحب الأرجنتين. هدول الأفريقيا اللي أنا بشكل عام بحب أني أتابعهم. الإنجليز مش كثير. الفرنسا مش كثير. إسبانيا أبدا ما بطيقهم ما بعرف ليش. في يعني في كم فريق لا مش من الممتعين بالنسبة لي يعني. بس مثلا العشق كان وقتها عن جد هولندا ومن ثم ألمانيا ومن ثم إيطاليا. هذول الثلاث أفريقيا يعني كانوا بالنسبة لي أهم ثلاث أفريقيا بكأس العالم. نسمع رسالة.
2: كيفك حبيبنا؟ شو أخبارك؟
0: هلا والله أنا تمام.
2: أيام حدادين معك.
0: هلا والحدادين.
2: صدقني حاب أقول لك بس إنه أنا يعني مبدئيا حضرت 12 كأس عالم
0: ما شاء الله
2: من 82 لحد هسه. بس حلو. بدي أعطيك إشي أغرب بصراحة.
0: تقول لي
2: جدي أبو أبوي الله يرحمه.
0: الله يرحمه وتعيش.
2: حضرهم كلياتهم لقبل كورونا. يعني آخر 2 بس ما حضرهم. توفى بالكورونا.
0: الله يرحمه.
2: الله يرحمه. يعني لو ظلوا عايش كان حضرهم كلهم.
0: كان
2: وطولة العمر للجميع.
0: يا حبيبي طولة العمر إليك.
2: كوس عالم.
0: ويرحم ما فقدت.
2: وإن شاء الله الجايات كلهم يتأهل عليهم منتخبنا الوطني.
0: يا ريت.
2: ويعطيكم ألف ألف عافية.
0: يا رب نتمنى. يعني اليوم في ناس عم بيحسسونا أنه تدمر الحلم ودمرته حلم شعب كامل. يا أخوان ما هو كمان 4 سنين فيه كمان بطولة. والمشكلة أنه العمر والزمن عن جد بمر بسرعة. والله بمر بسرعة. يا زلمة احنا لسه قبل فترة تأهلنا طب غمض عين فتح عين. كنت بقول لهم متى كأس العالم؟ كانوا يقولوا لسه مطول ضايل له يمكن سنة ولا ابصر كم. غمض عين فتح عين يا زلمة. كيف مرقت وكيف مرقت هاي الاشياء ولا بتفهم جد ولا بتفهم كيف مرقت. الله يجيب اللي فيه الخير ويعطينا الصحة وطولة العمر جميعا. هذا اللي ندعي انه يا رب اعطينا الصحة اعطينا طولة العمر. لا مش نعيش عمرنا وعمر غيرنا. اكيد مش راح نعيش عمرنا وعمر غيرنا. لكن يعني الصحة مهمة وإحنا أصلا مسؤولين عن الحفاظ عليها. يا رب الله يجيب اللي فيه الخير ويجعل صحتنا وصحتكم كلها مرتبة. راح نطلع مع بعض على فاصل ونرجع. أضل خلاص حاضر أني ضايل داعس. بيقول لي ضياء أدعس ما عليك. الله هاينا داعسين سيدي. كيفك أسامة؟ والله يا أخوي كان نفسي أسمع حكي عن فوز الأردن مبارح على العراق بكرة السلة ضمن تصفيات كأس العالم. أخونا فارس العساف. أبو العساف الله يعطيك ألف عافية. اليوم هي يمكن ترجع لاهتمامات الجماهير. يمكن اللي بيهتموا بالسلة مش نفس عدد الناس اللي بيهتموا بكرة القدم. ويمكن كأس العالم مغطي على هاي الأشياء إعلاميا وإلى آخره. لكن أنا شفت الخبر يعني أغلب الصفحات الإعلامية حكت عنه. بس بتعرف أنت اهتمامات الناس. يعني خبر زي هيك ما توقعش يصير عليها البهرجة. كرة سلة مش من اهتمامات الناس. مع انه على فكره وانت ابو العساف اذا سكان تلعلع علي وانت بتعرف تلعلع علي للعساف صاله تلعلع علي الرياضيه اللي جنب مدرسه البنات سيدي. شوف الصوره. اكيد انت من الشباب اللي لحقت مباريات السله فيها. اكيد من الشباب اللي لحق مباريات السله فيها. تتذكر ابو العساف لما كانت تصير مباريات السله بقاعه تلعلع علي اللي هي قاعه تلعلع علي الرياضيه قاعه مدرسه البنات الحكوميه تبعت تلعلع علي. كنا نروح نحضر فيها الارتدوكسي ونحضر فيها الجزيره وحضرنا فيها نهائيات. وكان في افريقيا كان فاستنج والارتدوكسي والاهلي والجزيره ويعني كان في افريقيا مرتبه. وكان في اهتمام بكره السله مش طبيعي يا جماعة. والبطاقات شوت وبطاقات مش عارف شو، كان في بطاقات ثانية كمان نسيت شو اسمها للسلة، كانوا يبيعوها والناس كان كثير مهتمة بالسلة. فجأة ما بعرف ليه الناس بالأردن تركت يعني كرة السلة واهتمت كلياتها فجأة بكرة القدم. السلة إلها جماهير لهسه، بس يا أخي يعني بتسأل إذا بتنزل بتسأل الناس مثلا أعطيني لا مثلا اسم ثلاث لعيبة سلة بشكل عام، ممكن يكون جزء كبير ما بعرف، ما بعرف شو أسمائهم. لكن زمان إحنا أيمن الدعيس، وين أيمن الدعيس؟ هات رنولنا عليه. أيمن الدعيس، زيد ألخص، ناصر بسام، ما بعرف تذكروا هاي الأسماء يعني، أولاد جيلي أكيد بتذكروا هاي الأسماء. ناصر بسام، شو كمان كان في أسامي ذكرونا، هاتوا أعطونا أسامي نجوم السلة يا أخوان. قسما بالله إنك يا زيد ألخص ما كنت تعرف تمشي بالشارع، والله ما كنت تعرف تمشي بالشارع على قد أيامها. ما كان في سوشيال ميديا وتليفونات لسه الدب والدمعة وهاي القصص، يعني ما كان في ثقافة أتصور معك سيلفي، كانت الثقافة إنه توقع لي على كرت، توقع لي على كلر، ممكن واحد تصور بتليفون صورة، لكن ما كانت منتشرة هاي الأشياء. والله إنه أنت ما كنت يا أيمن الدعيس تعرف توقف في الشارع. هاي هسه برن لك أيمن الدعيس صار ختيار أبو دعيس صديقي حبيبي كابتن أيمن. يعني كرة السلة مر عليها أيام عز عز عز يعني خرافية صراحة. سام دغلس صح، سام دغلس يا بي سام دغلس، أوف. وعبد الله أبو فورة، والله الشباب حافظين أسماء لعيبة السلة القدام. يعني هيكو بتحبوا السلة، في إلها إلها ناس كثير بحبوها السلة. مراد بركات وهلال بركات صح، بس بعرفش مراد بركات هلال بركات كانوا بنفس جيل زيد ألخص وأيمن الدعيس وهذا الجيل ولا مش نفس الجيل؟ أوف شو مر علينا جيل سلة بيخوف يا زلمة. أيوة بطاقات دانك، الله عليك يا بس زلطي أبو. أنا كنت أشتري بطاقات دانك، كنت معلم تكشطها عشان تربح وتدخل فيها على المباراة. يا الله بطاقات شوت وبطاقات دانك، تخيل كان في بالأردن ينباع بكل مكان إشي اسمه بطاقات دانك. الدانك اللي هو حركة الدانك بالسلة، تعرف ما يدنك بقول لك أيوة يركض يركض ويطلع يتعلق ويدنك. أوف أوف رجعتونا لأيام يا زلمة قوية قوية قوية. أوف شو قديم. عمار بيقولي شو يعني سلة؟ عمار انت مواليد كم يا اخوي؟ 2001؟ والله جد قديم موديل كم يا عمار؟ اكيد مش راح تلحق عز السلة، بس والله يا عمار اقسم بالله جماهير تفلل الصالات بالاردن. وكانت بقول لك صالة تلعل علي الرياضية موجودة لحد الان، صالة تلعل علي وبيلعبوا فيها بطولات. الصالة اللي كانت بجامعة العلوم التطبيقية، مين راح فيكم حضر مباريات بالعلوم التطبيقية؟ والله كنا نروح نحضر مباريات بجامعة العلوم التطبيقية. كان يصير وين في كمان ملاعب سلة كان يصير فيها البطولات الدوري الأردني، كان في دوري كانوا يقطعوا بعض يا أخواني، يقطعوا بعض لمرحلة شركات الاتصالات الكبيرة والشركات الكبيرة كلها تدفع لأندية السلة عشان تعطيها سبونسر. انسى فكنا من الجماهير بدقوا ببعض هسه في المدرجات ومنعوهم مش عارف ايش، لا لا كان بجبيها في صالة، والله يمكن كان في بجبيها صالة كمان. بتذكر بتذكر يمكن كان في بجبيها صالة. جننون عيونك دولا شفتهم حنيت بعد ما تحياتنا لأخونا عمار صافي، يا أهلا وسهلا أخونا سعد أبو سيف، تحياتنا لك أخونا سعد أبو سيف. ومنوجه تحية لأخونا عمار صافي من شركة المبدعون، خبراء المبدعون لتوصيل الأوردرات، الله يعطيكم العافية. يا أهلا ويا مرحبا حبيبي يا سعد، اشتاق لك جدا. هاي عمار بيقول لي عمري ما شفت لعبة سلة في الأردن لأنها ماتت يا صديقي. ارجع فوت على اليوتيوب، حط أسماء الأفريقة، حط نادي الجزيرة، نادي الأهلي، زين شو في كمان، أرتدوكسي يا زلمة يعني كانوا. اسمع اسمع تقطيع دوري السلة كان في الأردن كيف تقطيع هسه زي دوري القدم، كانوا يقطعوا بعض بالسلة يا جماعة. ممتعة ممتعة، وما كنت تلاقي محلات أصلا صالات صغيرة. أوف المتعة يا زلمة شو كانت خرافية. صح كمان صالة الأمير حمزة كانت برضو كمان يصير فيها بطولات. بقول لي إحنا إجت فترة كنا ما نفوت يعني ما في ما نفوت مباراة بصالة الأمير حمزة بالعطلة الصيفية. أنا كمان أنا ياما حضرت مباريات سلة يا أخوان بين النوادي، كنت أحب الأرتدوكس وكنت أحب الأهلي، وكنت كثير متعلق بكابتن ناصر بسام، أيمن الدعيس، زياد ألخص، كنت انا بديش اكبرهم هلا هم ختاير صاروا بنص الاربعينات يمكن، بس انا كنت لسه يعني شو مراهق وبدايه عمري وهم شباب لسه بنص العشرين، وكان كان عمري يمكن لسه 15 سنه وهم يمكن اعمارهم يمكن 25 26 سنه، كانوا يعني في فرقك بالعمر بيننا كبير، فكانوا بالنسبه لي هدول جد ابطال. سبحان الله فيما بعد تعرفت على كابتن ايمن الدعيس، صار بينه وبينه معرفه شخصيه، بعدين ايضا كابتن زيد الخص صار بينه وبينه معرفه شخصيه، وهلا يعني هم كل حدا بيشتغل بإشي، تركوا الرياضه وتركوا الاشياء هاي، إشي بيشتغل في مجال، كل حدا بيشتغل فيهم بمجال وعنده عائله وخلص يعني، زي هاي الذكريات صارت من الايام القديمه هاي. وكابتن زيد اشتغلت معاه يمكن مرتين بكم شغله، فتحياتنا لهم كلهم. يلا ها اليوم والله ذكريات لطيفه كانت، ذكريات السله. ها الله يخلف عليك ابو العساف، ذكرتنا بالسله. عمار بقول يا زلمه مليح انه بنلعب كره قدم احنا. لا يا عمار لا لا والله كنا والله كنا والله كنا سفاحين بالسله. شو الدوريات بتفوت بتفيد اللاعب، بتعطيه خبره لما يكون في جمهور يكون في حضور. اليوم نفس لاعبين السله وحتى لاعبين الانديه، بعرفش الانديه في نصها يمكن لغى السله من عنده، ما في لما اجوا بدهم يفوتوا الجماهير. والله ما بعرف شو القصه، انا عشان ما بديش احسب اني انا موضوع الجماهير حساس جدا، لكن صار في مشاكل اخر فتره، قرروا انهم يعيدوا احياء التشجيع بمدرجات السله وكذا، فقلبت اخر شيء مش عارف شو بين الجمهور تهاوشوا مع بعض ولا شو صار في مسبات، والله ما بعرف يعني. بتذكر انه صار في مسبات بواحده من المباريات وبعدين قالوا له خلص القصه يعطيك العافيه. نسمع ابو الصواف
3: جداوي. انا 3990 بس بدي اعرف هو انت لازم بتذل فينا لازم انت 20 لازم ترى 36 خلص مختم
0: 7 37
3: اسنان بتهر عندك
0: يعني. انا اسنان بتهر طبعا. شو خلص يعطيك العافيه، انا عد لي شوي طقم اسنان على قولت الطبري، بتطلع بتغير طقم اسنانك وتفوت على هوا. الله يسعد قلبك يا ابو الصواف. نعم هاي ابو الحواري بحكي لي بانه اوكي حلوا الفرق ونادي الوحدات انسحب وصارت في مشاكل. اوكي يعني هاي السله يعطيك العافيه. الارثوذكسي هو اللي كان مسيطر على الدوله بتذكر صح؟ صح بتذكر الارثوذكسي كان هو دائما نمبر 1، وكان في فريق لجامعه العلوم التطبيقيه كان ينافس بالدوري كمان. يا زلمه كان العلوم التطبيقيه

0: تسمع هاي الرسالة؟ هلا والله
1: يا معلم، باقي تحضر سلام دانك. أكيد كنت
0: تشجع حسان الشادي. يا زلمة أنا كنت من أكبر المعجبين بحسان. سلام دانك يا زلمة قطعته. أنا كنت كثير أحب سلة بعدها. خلاص شوف، هلأ مرات بطلع لي على منصات يعني أنا مشترك فيها، بطلع لي دوري الـ NBA وكذا. بس خلاص أنت لما يعني لما ماتت السلة في الأردن أنت أصلا بطلت مهتم بالرياضة، فأسدك ترجع تعرف لعيبة وأنت بتعرفهم مش أصلاً وأفريقا وأندية وكذا. الـ NBA يعني للي بيحضروا NBA وللي مبليين سلة لحد الآن بنوجه لكم تحية كثير كبيرة، واللي بحب كرة السلة أكثر من القدم بقول لك أنا بشوفها والله إنه السلة ممتعة كمتعة أكثر من القدم. أنا مش مع الرأي هذا، القدم أمتع بمراحل يعني، بس يمكن في ناس بتحس إنه السلة أمتع. ليش أبو الحواري والحكي لضياء كمان؟ لأنه الريذم تبعها سريع، يعني لأنه إيقاع اللعب سريع، ففي طططط ضربات وتسجيل، في سكورات سريعة، ففي ناس تجيهم بتحمسوا دائما بالسكورات السريعة، بكون الحماس عندهم أزود. بكرة القدم بقول لك اللعب 45 دقيقة شوط أول و 45 دقيقة يعني وصفر صفر تخلص وكذا. لا، السلة بتروح سكورات بالهبل، اطقع لي 152-60 هيك بكون تكون النتيجة. فبقول لك أنا بستمتع فيها أكثر يعني. نسمع ابو مدانات شو بعت لنا. هلا والله،
2: مواليد 92
0: ابو مدانات،
2: نادي ارتدوك
0: ابو انت شوف اللي لحقوا هاي الرعيل حتى اخوي زيد، انا عفوا اخوي زيد مواليد 93 لحق معاي كمان هاي الفكره، يعني 93 4 لغايه 94 يمكن لحقوا هاي الحقبه.
2: اوكسي انا ربيان عليهم يعني طريقه مش معقوله.
0: اوكسي يا زلمه
2: ويسعدينه كابتن ايمن. في كمان عندك وسام الصوص، موسى العوضي، بعدين في بظن عبد الله بخوره حكينا عنه، في محمود عبدين.
0: محمود عبدين تحياتنا له، صديقي طيب وحبيبي.
2: في كم من واحد هيك لذيذين كانوا.
0: بس كابتن محمود عبدين يعتبر اتوقع من الجيل الجديد. كان في غيره عبدين يمكن، شو كان اسمه؟ كان في غير محمود عبدين، في كان في كان حدا عبدين بس غير محمود. كابتن محمود يعتبر من الجيل اللي نوعا ما المفروض جديد، يمكن أيمن الدعيس وزياد ألخص وهدول أكبر من محمود، صح؟ أنا مش كثير يعني، صححوني إذا أنا باش محمود روح يزعل منه، والله محمود صاحبي كمان. حبيبي محمود، طلعنا حلقة مع بعض برمضان، رمضان الماضي. طيب يا جماعة شوفوا، بدي أحكي لكم شغلة كثير مهمة، وإحنا هيك مركزين بأيام السلة وكذا، بدي أحكي لكم أنه لما تمروا من طريق المطار أكيد أكيد أكيد يعني، وأنتوا سواء على الطريق الرايح أو على الطريق الراجع بجانب كازية المناصير، شفتوا يعني معرض الدادة عم بتجهز، ويعني خلاص فنشوا الأمور وزبطوا الأمور كلها، وصار معرض يعني مجموعة الدادة الرقم 17. هذا المعرض يعني موجود بطريق المطار بالقرب من جسر المناصير، وبمناسبة الافتتاح يا جماعة مجموعة الدادة وافتتاح فرعهم بجانب جسر المناصير على طريق المطار السايد اللي انت رايح السابع، يعني كأنك جاي من المطار باتجاه السابع على جسر أو بجانب جسر المناصير، فتحوا الفرع تبعهم رقم 17. إن شاء الله بنحتفل مع بعض بافتتاح الفرع رقم 20، مجموعة الدادة الفخمين بمجال الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والتجهيزات هاي كلها الخرافية، واسم معروف لا يعرف قديم. يا جماعة ركزوا معي منيح، بمناسبة الافتتاح مجموعة الدادة عاملين مهرجان الخصومات الأضخم من يوم الخميس اللي راح يكون 2/7 ليوم السبت 4/7، كاش باك بوصل لغاية 26% مع العديد من البنوك وخصومات حصرية. ويوم الخميس الجاي اللي هو 2/7 راح أكون أنا معاكم إن شاء الله بالمحل وبهذا الفرع من الساعة 6:30 تقريبا. تعالوا عشان نربحكم يعني جوائز وهدايا حصرية، وبرضو كمان نحكي لكم عن العروض الحصرية. شباب ركزوا معاي، اللي بده يجهز لبيته، اللي بده يجهز ل يعني اي شيء ناقصه، اي جهاز كهربائي بالبيت ناقصه، مستلزمات ناقصه، اشياء يعني، يستنى ليفتحوا مجموعه الداده. حكينا لكم احنا راح يكون الافتتاح من يوم الخميس ليوم السبت في مهرجان كبير جدا وخصومات وكاش باك بوصل لغايه 26%، وبرضه فوق هيك خصومات حصريه على العديد من الاجهزه الكهربائيه. بنشوفكم ان شاء الله الخميس 2/7، وراح اكون انا موجود معاكم على الساعه 6:30 ان شاء الله بالمعرض ونربحكم. ما راح اكون على الهواء مباشره، راح اكون انا موجود في المعرض، فبنحب نشوفكم، بنحب تكونوا معنا، والف الف الف مبروك للخرافيين والرائعين. واصحاب الخدمه الرائعه واصحاب المعامله الكويسه واللبقه، اخواننا وحبايبنا مجموعه الداده التجاريه، الله يعطيكم الف الف عافيه. وان شاء الله بنحتفل مع بعض قريبا بالفرع رقم 20، وبنحتفل مع بعض ان شاء الله بلما الداده نشوفها ان شاء الله على مستوى عربي، ونشوف الداده موجودين بكل الدول العربيه. بعرف قد ايه في طموح عند هاي المجموعه اللي ما شاء الله عليها سمعتها من احسن يعني العلامات التجاريه اللي ممكن جد انك انت تسمع عنها وتتعامل معاهم. الله يعطيهم الف الف عافيه والف مبروك افتتاح فرعهم بطريق المطار بجانب جسر المناصير. حبايبنا مستمعينا الاعزاء، احنا بدنا نقول لكم الله معاكم، ديروا بالكم على حالكم. يعني اليوم حلقه حلوه، خف عقلي على كم ضايل لي انا كاس عالم بعدين يمكن ما اكونش موجود. وبرضه كمان انبسطنا على ذكريات السله وذكريات ايام ما كانت كره السله لها عز بخوف بالاردن. فشكرا لوجودكم معنا. مخرج برنامجنا الفخم والكبير ضياء الربابعة، الله يعطيك ألف عافية أبو الربابعة. من الإخراج التلفزيوني أكيد حبيب القلب أحمد الحواري، يعطيك العافية أبو الحواري. ومن الإعداد زميلتنا جود الكردي، وأنا كنت معاكم أسامة الجيتاوي. الله معاكم ونشوفكم بكرة، سلام
3: يا شباب، كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روح على راديو عين روحت نعجي داوي روحت. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة بيوضح لك حالتها الحقيقية ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
1: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عبي جوائز، ادخل على سحب سنابس. اشبس من اشبس شيبس.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الحكومة تقرر تثبيت أسعار المشتقات النفطية الرئيسية لشهر تموز عند المستويات نفسها المعتمدة في تسعيرة حزيران. مصدر عسكري مسؤول يفيد بأن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني هبطت اضطراريا اليوم في منطقة بلعمة بالمفرق نتيجة عارض فني طارئ في أثناء تنفيذ واجب تدريبي. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بوساطة بالونات. الأمن العام يؤكد أن فريق البحث والإنقاذ الأردني

ينقذ طفلاً من تحت الردم بعد 6 أيام من زلزال فنزويلا. جولة مفاوضات جديدة بين حماس والوسطاء في القاهرة بشأن اتفاق وقف النار ومستقبل غزة. الخارجية القطرية تفيد بأن ويتكوف وكوشنر في قطر للقاء الوسطاء وبحث سير المفاوضات، وتشير إلى أنهما لن يجتمعا مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين.

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجئك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: جديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
5: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أسكى المطاعم أسرع توصيل.
2: بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: نادي

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجئك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين اف ام معك بالصوت والصورة، بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: الجو بده اياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعب.

0: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين افام معك بالصوت والصورة.
3: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: احب عيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة ديكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: الليل غير بحبك قلت له ولي غير بحبك قلت له.
1: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
2: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
1: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
3: إهداء من البنك الأردني الكويتي إلى النشامة بصوت الأردن عمر العبدالله.

الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: سعد مساءكم جميعا واهلا وسهلا مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء في حلقه جديده من برنامجكم عين المونديال. معي انا اخوكم عثمان الحسنات عبر اذاعه عين على اثير 98.3. طبعا احنا تقريبا من بدايه المونديال لغايه هاي اللحظه معكم وسعيدين جدا فيكم وسعيدين جدا بمناقشاتكم وبتواصلكم على الارقام 07846 3 وحدات. زي ما بنعرف اليوم كل الناس كانت في السير المهمة والحدث الأهم اللي هو وصول نجوم منتخبنا الوطني ووصول بعثة منتخبنا الوطني اللي كانت في أمريكا. الحمد لله وصلوا بالسلامة وشرفونا اليوم ودخلوا أرض الوطن وخلاص رجعوا لحياتهم الطبيعية ورجعوا لأحضاننا بكل حب واحترام. طبعا سعيدين جدا بما قدم بشكل عام. ممكن كان في انقسام في الشارع الأردني نحكي عنه فيما بعد، لكن الأهم أنه كان في استقبالهم عدد من الجماهير وعدد من المهنئين والناس المبسوطين في لاعبتنا والمبسوطين في منتخبنا الوطني. فالحمد لله رب العالمين، هيك بحس اللاعب بتعبه، بحس بقيمة الجهد اللي تركه هناك والتعب اللي تعبه وترك أهله، المعسكر اللي قاموا فيه. يعني أكيد في النهاية اللاعبين بيستحقوا كل التكريم وكل الحب وكل الاحترام. الناس هاي ما قصرت وتعبت عشاننا وعشان البلد، فربنا يكرمهم ويعطيهم الصحة والعافية، ما قصروا اللاعبين بشكل عام. طبعا الانقسام اللي صار في الشارع الأردني إنه في ناس مع في ناس ضد اللي هو استقبال المنتخب الوطني، في ناس اعتبروا إنه تواجدهم وتواجد الجمهور غير مجدي وإنه لا يستحقوا ذلك. لا، بيستحقوا ذلك أنا بوجهة نظري. وناس الثانيين طبعا اللي كانوا مع التواجد وتكريمهم والاحتفال بهم والاحتفاء بهم، بالتأكيد كان بالإمكان أفضل مما كان، يعني كرويا وفنيا، لأنه إحنا بنعرف لاعبتنا وبنعرف شو عندهم وبنعرف القيم اللي عندنا وبنعرف اللاعبين اللي ما شاركوا واللاعبين اللي ما تواجدوا في المنتخب. ولو كان الموضوع الفني مختلف كان وضعنا كان مختلف بشكل أكبر من هيك وأحسن من هيك، لكن في النهاية اللاعب مش ذنبه. يعني اللاعب قدم كل ما يملك، قدم أكثر مما يملك، عمل مجهوده زي ما كنا دائما نحكي لهم 200% و300% عملوا لاعبين. مش ذنبه إذا المدرب أخطأ في التكوين، مش ذنبه إذا المدرب أخطأ في التشكيل، مش ذنبه إذا المدرب خايف يهاجم، مش ذنبنا إذا المدرب خايف على بعض اللاعبين وخلاهم موجودين طول الوقت أساسيين. فهذا في النهاية أخطاء فنية، اللاعب ما بتحمل مسؤوليتها. يعني كل واحد قام بواجبه على أتم وجه، والدليل أنه بتعرفوا عندنا صار في عندنا إصابات، صار في عندنا مشاكل عند بعض اللاعبين، وإن شاء الله اللاعبين خلاص يعني يخرجوا من الأجواء اللي صارت معهم سواء سلبيا أو إيجابيا، لأنه إحنا رايحين على مراحل في كرة القدم مراحل ثانية، فلازم نعيش كل مرحلة بمرحلتها ونبلش تخطيط والعمل بشكل سريع للأمور الثانية. طبعا احنا اذا بدنا نحكي عن المعترضين والمعارضين، ترى نفسهم هذول اللي بيكونوا قبل فتره هم اول ناس يمدحوا في اللاعبين. يعني هاي المشكله تاعت ناس محددين وناس بيعرفوش متى يكونوا مع ومتى يكونوا ضد، وناس متسلقين على ظهور اللاعبين والاتحاد والمنتخب والمدربين بشكل عام. وهاي مشكلة يعني أنا بعتبرها ممكن أزلية، لأنه صار السوشيال ميديا والترندات جزء لا يتجزأ من حياة هذول الأشخاص. في الواقع لو هذول الأشخاص كانوا منتقدين قبل وكانوا حاطين إيديهم على الجروح قبل، والله أنا بكن لهم كل الاحترام. صير أحكي هذول الجماعة كانوا يعني عارفين كل إشي راح يصير فيما بعد، لكن الكارثة إنه هذول كانوا أكبر المطبلين، وفي طبعا مش الكل طبعا، وأكبر يعني اللي بيخدعونا وبيخدعوا الناس وبيخدعوا البلد، وأهم شيء همهم مصلحتهم ورزقتهم على حساب الكل. نفسهم بيصيروا في هذا الوقت إنه لا مش لازم، هذولا قصروا، هذولا ما جابوا لنا ولا نقطة، هذولا كذا هذولا كذا. إذا بدنا نعمل مقارنات، ترى في دول يعني لهم سنوات وعندهم كرة قدم تاريخ وما قدروش يجيبوا نقاط، وحتى في فرق روحت بتخطيط وجايين بأهداف مختلفة، وسمعنا شو صار معهم وقديش بتكلفهم البطولات هاي والمحفل هذا قديش بيكلفهم. يعني مثال الأورغواي مثلا، للأمانة من المنتخبات الجميلة جدا والعظيمة جدا، لكن خرجوا من الدور الأول. بس كيف يعني تمت عودتهم لبلادهم؟ كل واحد بيحجز لحاله، كل واحد بيروح لحاله، كل واحد مسؤول عن حاله. يعني الاتحاد الأوروغواني ما تكلفش روحهم، وهم جايين بطيارة خاصة، فالتكريم اللي اجوا فيه روحوا عكسه تماما، لأنه قصر في حق بلده، هيك اعتبرت. يعني قربوا شوي يحكوا موضوع خيانة. لكن شو طموح الأوروغواي؟ الأوروغواي جايين ينافسوا على البطولة، عشان هيك بتكون المواضيع مزعجة والأمور كارثية بالنسبة لهم. إذا بدنا نحكي عن كوريا الجنوبية، كوريا الجنوبية ترى اللي صار عندهم يعني والله درس. أنا شخصيا كعثمان الحسنات أنا يعني بتعلم من هاي دروس بشكل كبير. لما بدنا نروح على تخطيط وبدنا نروح على مكان، يعني نتعلم بشكل أوسع وشكل تعون خبرة أكثر. إحنا نعرف إنه كوريا الجنوبية بلد فيها كرة قدم على مستوى عالي جدا، فيها لاعبين محترفين في أوروبا بشكل كبير، فيها شعب طموح، وصاروا خلص بطلوا يشوفوا منتخبهم إنه لازم يجي يشارك وروح. إذا إحنا مش بدناش نشارك ونروح، كيف المنتخب الكوري اللي له سنوات وسنوات وفي فترة من الفترات على ما أظن جابوا رابع عالم، يمكن 2004 على ما أظن. المهم، فأنت في النهاية منتخب زي المنتخب الكوري بعد النتائج السيئة اللي قدمها في استقبالهم، كان الشعب بس للإذاء. يعني كان الاستقبال مش لتحفيز اللاعبين، لتثبيط اللاعبين ولتخوين اللاعبين. يعني إحدى المشاكل، رئيس الجمهورية الكورية، وأنا بعتبرها بصراحة يعني برضو هاي لازم نتعلم منها كويس، حكى بالحرف إنه هذا ضريبة لما تحط رجل مش مناسب في المكان الغلط. يعني أنت متخيل رئيس الجمهورية بيحكي عن المدرب؟ يعني لما تحط واحد في مكان غير مناسب، هاي الضريبة اللي بدك تدفعها واللي بدك تدفعها البلد، تخيلين على مدرب كرة قدم. فكيف الحياة بشكل عام؟ فأنت شوف قديش الموضوع مهم، وقديش الموضوع يعني صار مش مسيطر عليه. فكرة القدم هي أسلوب حياة، وعلى الأغلب هي مشروع دول. عشان هيك بتشوف الناس متضايقة على منتخباتها بشكل أكبر من عنا. يعني إحنا منحب موضوع وطنية وموضوع انتماء بس مش مشروع دولة. إذا صار مشروع دولة بصير الموضوع أكبر بكثير من اللي إحنا بنعمله. يعني بدها تصير قصة طويلة عريضة. يعني أعطيكم مثال، العراق كان مشروع دولة السنة هاي، كانت تكلفة المنتخب العراقي في تصفيات كأس العالم 45 مليون، إحنا يمكن ما كلفنا 5، ما أظنش أنه كلفنا 5. فبتحكي ب 45 مليون رقم غير عادي، هذا قبل لما تأهلنا على كأس العالم. وهم يكملوا هم لأنهم لعبوا 21 مباراة، يعني أكبر كمية مباراة لعبوها. بس صار مشروع دولة، مشروع الدولة عندهم، قاموا في الموضوع الملاعب، تمرين ملاعب على مستوى عالي، احتراف على مستوى محترم، زادوا عدد الفرق، يعني وسعوا القاعدة بشكل كبير، ووسعوا موضوع الاحتراف بشكل محترم، وحتى وسعوا موضوع المغتربين، وصارت نوعية اللعيب اللي عندهم فيها كمية مغتربين كبيرة، وصار الموضوع يعني مشروع رسمي للدولة. فبالتالي احنا بدون مشاريع وفقط بهيك بشكل بسيط وشكل ما في احترافية تامة وما في ملاعب بشكل يناسب بشكل كبير وما عندنا ملاعب تحتضن كل شيء وأعداد كبيرة، فاللي قاموا فيه اللاعبين مش إشي سهل. يعني الحمد لله رب العالمين، عندهم رجولة غير عادية، وعندهم شخصية قوية، وعندهم حب للبلد وانتماء للبلد، فبالتالي يشكروا على اللي قاموا فيه. فأنا ضد تثبيط اللاعبين تحديدا، لكن ممكن تحكي عن الأخطاء اللي كانوا واللي طلعوا هسه. يعني أنا نفسي الناس ترجع قبل وبعد، هاي بتعرف صورة الناصح اللي قبل وضعف، نفس الإشي هسه اللي بحلله، نفسي تشوفوا حكيهم قبل وتشوفوا حكيهم حاليا. ما هو بزبطش أنت قبل تكون من المطبلين وبديش حدا ينتقد وبديش حدا يحكي عن المنتخب، وتصير هسه تحكي وتنتقد، ما بطلع لك. أنا بوجهة نظري ما بطلع لك، لأنه أنت كنت شايف الصح أو شايف الغلط، آسف، وكنت تحكي عنه صح، فأنت ما بطلع لك، ما بطلع لك نهائيا تحكي عن هذا الموضوع، لأنه أنت كنت منافق، صرت حاليا منافق بطريقة مختلفة. فأنا بعتقد اللي مع مصلحة البلد بحكي الحقيقة وبوجه الأخطاء وباحترام طبعا، وبحكي وين الأخطاء والمشاكل، وبعدين بصير معاه حق إنه حكى أو ما حكى. بتعرفوا قبل ما أسافر أحمد الطراوني هسه حاليا معي على البث، أحمد الطراوني ومحمد المناصير، قلت لهم أنا مش متفائل وحكيت الأسباب. فحكالي أحمد الطراوني فكرة ذكية جدا، قال لي اعمل فيديو كذا كذا كذا كذا عشان تثبت للناس أنه أنت هذا الحكي حكي قبل ما يصير كأس العالم. وأنا عملت الفيديو، يعني للأمانة أنا عملته أحمد عشان أبلغك أحمد، لأنه أنت بتعرفش، بس أنا عملت الفيديو، عملت فيديوهين، فيديوهين وأنا في المطار وأنا في الطيارة، عملت الفيديوهين وحكيت الأسباب. ونفس ما حكيت الحمد لله صار، مش لأنه منجم، لأنه هيك الوقائع بتحكي والأحداث هيك بتحكي. ففي ناس كثير كانت تلومني أنه أنا بحكي الحقيقة زيادة عن اللزوم، لكن أنا بحكي الحقيقة زيادة عن اللزوم على أساس نقدر نصحح، نقدر نصلح، نقدر نوقف مع البلد، نوقف مع المنتخب وشكلنا يكون أفضل. ومع هيك برضو أنا بحكي لك اللعيبة ما قصروش، واللعيبة كانوا على قدر المسؤولية. يعني بتحكي ما عندهم رغبة مثلا يكونوا أحسن من هيك؟ لا، عندهم. فيش عندهم ثقة؟ عندهم. مش مسؤولين؟ لا مسؤولين، لكن في النهاية قرارات فنية. يعني أنا مصر على هذا الموضوع، أنت عملت قرارات فنية خلت شكلنا هيك، أنت كنت خايف عشان هيك طلعنا بدون نقاط. لو العكس تماما كان صار العكس تماما، يعني لو النجوم الموجودين اللي في البلد كلهم كانوا موجودين في المنتخب وكان العمل بحق الله، أنا متأكد راح يكون شكلنا غير هيك. فالموضوع شوي مزعج وعويص، ويعني بديش أخوض أكثر من هيك، يعني هيك بكفي ومناسب. وإن شاء الله راح تنعاد الأفراح، لأنه تنسوش أنه هذول الناس اللي فرحونا في الآسيا في العرب، والمطلوب صار أكثر. يعني إحنا جيتنا بطولة آسيا القادمة، أنا ما بعتقد أنه الشعب الأردني حاليا بيستنى نتأهل عبن الدور الأول، لا ما ظنيت، طلعنا على هاي المرحلة زمان. فأنا بعتقد أنه صار شعبنا طماع رياضيا في المنتخب، طموحنا عالي جدا، وهذا من نفس اللاعبين اللي أنت ما بدك تستقبلهم وعامل فيها بطل، وترى هم مش مستنيين منك تستقبلهم عشان أختصر عليك. على كل حال فاصل ونرجع لكم إن شاء الله.
1: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008، أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل، بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: هي يا أردني.
1: النجامة وصلوا كأس العالم، وأشيائي لبست الشماغ جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق
4: اطلب احذر واربح.
5: احنا معك على طول.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر. رح نلعبها للآخر.

بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46. عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.

0: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: سعد مساكم جديد وأهلا وسهلا فيكم. طبعا في العادة بيكون معك هيك قامة رياضية في شغلة محددة، في إشي محدد، ممكن تحكي محلل، تحكي مدرب، تحكي مدير فريق، تحكي مستشار نادي، تحكي لاعب منتخب سابق، تحكي نجم كبير مثلا لعب في منتخبه في كأس العالم كذا كذا، محترف سابق. لكن بيكون معك نجم بقيمة الكابتن نحكي اسمه كمان شوي، طبعا مثل المنتخب المغربي وهو من اللاعبين التاريخيين في منتخب المغرب، واللاعبين اللي أنا بعتز وبفتخر فيهم على المستوى الشخصي لأنه فعلا أخ وصديق، وعلى المستوى التدريبي هو من المدربين الكبار، على المستوى التحليلي من المحللين العمالقة، على المستوى الإداري من الناس اللي اشتغلوا في الاتحاد القطري، الاتحاد المغربي، طبعا درب أندية كبيرة ودرب لزهق يعني، زائد احترف في كذا دولة وخاصة في أوروبا يعني ألمانيا تحديدا. ويعني شو ما تحكي عن مسيرته بتحكي لام الصنعة من كل المجالات، وهذا شيء صعب في كرة القدم. معنا طبعا أخونا الكبير والكابتن عزيز بن نيجي. الله يسعد مساك كابتن عزيز. كابتن عزيز، ألو كابتن عزيز، يسعد مساك. يلا وعيد الحكي. يلا سيدي، أوكي، حاضرين أبو الكباتن. كابتن عزيز أكيد قاعد بيحضر طرف المباراة، هو في مباراة النرويج وكورت ديفوار، ولازم يكون معنا، بس احنا فضلنا الحكي معاه اتصال على اساس يكون هو مرتاح وبيحضر المباراه براحته لانه عنده كمان تحليل للمباراه، وانا حاب اسمع منه شغلات يمكن مش معتاده وشغلات بتهم البلد عندنا. يعني انا هذا اللي بهمني، انه في شغلات بتنعمل في المغرب لازم نتعلم منها بشكل كبير. احنا كبلد بتطلع على التجارب اللي أقوى منك واللي وصلوا لمراحل محترمة في كرة القدم، وكيف وصلوا لهاي المراحل، وكيف صاروا في كأس العالم مرعبين، كيف صاروا سادس عالم. بتطلع على المنتخب المغربي، يمكن الناس ما بتعرف، تطور غير عادي في الفئات العمرية، في كرة الصلاة، في كرة القدم النسوية. إذن وراهم اتحاد مرعب، لكن وراء الاتحاد أكيد في دولة وفي ناس بتشتغل بشكل مختلف. يعني المشروع مش مشروع اتحاد، أكبر من هيك بكثير. فعشان هيك حاب الكابتن عزيز هيك يعطينا شوية خبرات وشوية تجارب للمنتخب المغربي. بعرفش متى الكابتن عزيز بيكون معنا، لكن مهم. طيب راح أعيد، يعني أنا الكابتن عزيز بن نيجي من الأسماء العملاقة جدا جدا في كرة القدم المغربية والعربية ووصل العالمية، ومن الأسماء اللي عندها دور فعال، حكينا في الاتحادات، في التدريب، في التحليل، في الاستشارات الفنية، في كل شيء في كرة القدم، يعني جامع الصنعة من كل مناحيها. فهذا يعني أكيد شيء لازم إحنا نتعلم ونستفيد منه ونأخذ من خبراته الكابتن عزيز. الله يسعد مساك كابتن عزيز.
2: أهلا وسهلا كابتن عدنان، أخبارك؟
1: مشتاق لك، أنت طمني عنك، أمورك؟
2: الحمد لله، حمدين شاكرين، الحمد لله،
1: الحمد لله رب العالمين. كابتن عزيز، أول شيء ألف ألف مبروك فوزكم على المنتخب الهولندي ووصولكم لدور الستاعش. بدك تحكي لنا شوي عن وصول المنتخب المغربي لهذه المرحلة؟
2: والله لم الوصول لهذه المرحلة يأتي بفراغ، يعني الصراحة يعني الكل شاهد على ذلك أنه واكب تطور المنتخب المغربي منذ سنوات، وخصوصا التفوق على صعيد المنتخبات سواء كانت المنتخب الأول أو او منتخب 20 سنه لبطل العالم او منتخب 19 سنه بطل افريقيا او يعني منتخبات كثيره اللي حصلت على القاب، وهذا مشهودات وبعمل قاعدي منذ سنوات يجني ثمارها المنتخب المغربي وكره القدم المغربيه.
1: طيب يعني انت اللي بتحكي فيه هو اخطر شيء في كره القدم اللي هو الفئات العمرية، بس انتوا الكرة القدم المغربية ما تطورت بس في الفئات العمرية، حتى في الصلاة، حتى في كرة القدم النسوية، حتى في الفريق الأول الاختلاف صار يعني بتحكي بنسبة 180 درجة، يعني تحول تام. فبالتالي هذا التحول أنا بعتقد أنه مش اتحاد، هذا مشروع دولة.
2: لا أكيد، عندما مشروع كرة القدم مشروع مهود بالرياضة جاء برعاية سامية من جلالة الملك محمد السادس نصر الله، أظن بأنه عندنا جلالة الملك عندما يخرج ويتكلم كانت هناك المناظرة الوطنية للتنمية البشرية، كانت في بداية الألفينات، وعندما بدأت هذه المناظرة كانت كالمشروع جاهز، وجلالة الملك جهز له كل المقومات لا اللوجستيكية ولا أيضا الرجالات اللي ممكن أنهم يكونوا حريصين على نجاح هذا المشروع وكم سنة كان سوف يأخذ. لذلك فاختياره أيضا للرجل المناسب في المكان المناسب، وبعد ذلك الرجل اختار أيضا نخبة من الناس المتفوقين في العديد من المجالات لكي ينجح هذا المشروع. المشروع بدأ بالبنيات التحتية، ثم دعم كرة القدم الوطنية بدعم الأكاديميات، دعم الأندية، دعم يعني حتى قسم الهواة، قسم الصفوة الثاني المحترف، يعني إمدادهم بالعديد من الدعم لوجستيكي، الملاعب، مراكز التكوين، كل هذه الأشياء لا نراها ولكن هي موجودة وكانت قاعدية. أظن
1: حتى في الأمور الثانية كابتن، حتى أمور التدريب وأمور التطوير الثقافي تاعت المدربين واللاعبين هذا اشتغلتوا عليه بشكل جيد.
2: نعم، تأطير تكوين الأطر مهم جدا، يعني بدون ليس هناك ملاعب بدون أطر، الأطر لازم نتكون. أصبحت لدينا أطر كثيرة مكونة في تعرف فيما قبل كان أقلية هم من كانوا يتجهون إلى التدريب، ما كان لديهم مستوى دراسي، لكن الآن أصبح الآن كل اللاعبين تقريبا معظمهم يتجهون إلى الدبلومات، وانت تعرف ذلك كابتن عثمان، من السي من البي من اي، وهذا شيء جميل جدا ومهم جدا، لأن من يؤثر كرة القدم هم لاعبي كرة القدم السابقين، وهذا مهنتهم، ولذلك فلازم أنهم أيضا يجتهدوا في عملية التكوين وعملية الاجتهاد في المرور من مرحلة أنا كنت لاعب إلى أن الآن أصبحت مؤطر، وإذا كنت أريد أن أكون مؤطر لازم تكون فيها مواصفات المؤطر، مواصفات التقنية اللي ممكن أنا ممكن ألم بها الجيل الصاعد وأعطيهم من خبراتي ما كسبت، زيادة على التأطير العلمي وكل ما يحمل من من من من من صعوبات من دراسات من تعمق، أشياء كثيرة جدا. ولكن أظن أنه كان عمل قاعدي كبير كبير كبير جدا منذ بداية الألفينات إلى حد الساعة.
1: يعني كلام جميل جدا وكلام يحترم وكلام يدرس، لأنه أنت حكيت عن موضوع مهنة وعن موضوع ثقافة وعن موضوع دراسة، وكيف الواحد بده يتعب حاله كمان كشخص عشان يصير بقيمة كبيرة بتأثير محترم. الإشي اللي بدي أروح عليه كابتن اللي هو التفكير تاع الاتحاد المغربي من رابع عالم مع الرقراقي لمحمد وهبي، وهون أسلوب وهون أسلوب، يعني يمكن الناس كثير انتقدت هذا الموضوع، لكن أنت أعطيتني وجهة النظر اللي أنا بعرفها، بس بدي الناس تسمعها على أساس تعرف كيف الاتحادات كيف بتخطط وكيف بتفكر.
2: هي كل مرحلة ومتطلباتها. أظن بأن عندما أتى وليد الرقراقي كنا في مرحلة شيئا ما كما نقول تخبطات إما مع مدربين أجانب وكل واحد له فكر. لم ننجح في 2018 مع أنه كان عندنا إيرفيرونا وكان عندنا لاعبين مميزين، اختيارات تخبطات واحدة أيضا لم تكن هناك، لم يكن هناك إجماع عليه، لذلك فتم اختيار الرجل الأنسب اللي هو وليد ركرادي قبل بداية المونديال 22. وصراحة نجح في مهمته بشكل كبير جدا، حيث كانت لديه الإمكانيات والأدوات اللي ممكن اختار الطريقة الأنسب لهذه الإمكانيات ولهذه الأدوات اللي كانت تتوفر لديه. تم استخراج الأفضل من هذه اللاعبين بالأسلوب الأفضل بالأسلوب المناسب، وهذا شيء يحسب له. مرحلة كانت جميلة جدا، رائعة جدا، كتبت فيها المنتخب المغربي التاريخ، ولكن بعدها أكيد كل فترة وتحتاج إلى تغيير. شفت المنتخب الألماني فاز بكأس العالم 2014 لكنه لم يجدد، إذن فكانت هناك إخفاقات تلو الأخرى، وكانت هناك سوء اختيارات، وكانت هناك عدم تجهيز للمرحلة ما قبل كأس العالم 2014. لكن المنتخب المغربي جهز مرحلة ما بعد 2020، رغم أنه وصل إلى نصف نهائي كأس العالم، لكنه لم يتوقف عن ذلك، فهو واصل ذلك المشروع. المهم أنه يواصل المشروع، والمشروع لا يتوقف فقط على الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم، فهو مشروع لازم أنه يستمر بأجيال، كما نشاهده مع المنتخب الفرنسي كل 3 سنوات 4 سنوات هناك جيل من اللاعبين جديد ويتم التأقلم معه، يتم تغيير الطريقة، ويتم التعامل معه بأساليب بالأدوات الموجودة. لذلك فتم اختيار وهبي لصراحة عرف نجاح كبير بفوزه بكأس العالم وقيادته للمنتخب تحت 20 سنة عن جدارة واستحقاق، وتم وضع الثقة فيه والحساء، فهو ناجح ونجاحه يفوق كل التطلعات. يعني أظن بأنه كيف تأقلم أيضا مع اللاعبين المخضرمين، فهذا شيء جميل جدا وتكلمنا عليه كثير. عندما تتأقلم مع اللاعبين تحت 20 سنة فهو سهل، لأن اللاعب تحت 20 سنة يتقبل كل شيء لأنه في مرحلة إنهاء التكوين. لكن عندما يأتي لاعب كحكيمي، كمزراوي، كالعديد، كإبراهيم، العديد من اللاعبين اللي يلعبون في أكبر الأندية، فأنت لازم أن تغير اللغة وتعرف كيف تجلبهم، كيف تأخذ منهم الأفضل، وكيف تقنعهم بمشروعك،
3: وكيف تخلطهم مع بعض، وهي الأصعب. يعني الأصعب أنك كيف تشاركهم في كل الحالات.
2: نعم، التوليف مهمة جدا، لأن المنتخب غير الأندية، المنتخب لديك نخبة من اللاعبين كلهم نجوم في أنديتهم، لكن هل تكون فريق أو منتخب فقط من أبرز اللاعبين اللي يلعبون في الأندية؟ لا، لازم أيضا تحافظ على توازن المنتخب. لذلك فالتوليفة مهمة جدا، مش لازم أفضل اللاعبين هم من يلعبون، لكن أفضل الفريق، أفضل التوليفة هي من تلعب.
3: كلام جميل، وكلام بصراحة أنا يمكن حكينا اليوم أنا وأنت في هذا الموضوع، أنه كيف الجرأة اللي عند محمد وهبي بلاعبين بعشرين سنة 19 سنة في مباراة ضد منتخب زي المنتخب الهولندي وتم إشراكهم، وفي وقت المنتخب المغربي خسران، بصراحة جرأة كبيرة. لكن المفاجأة المفرحة أنه اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية وكانوا راعين جدا، وهم اللي استطاعوا هزيمة المنتخب الهولندي. هذا شيء يحسب للكرة المغربية. كابتن، احنا طبعا تقريبا المدربين اللي اجوا على الاردن في اخر فترات هم مدربين مغاربه، يعني وعموتة والسلامي طبعا هم اللي قادوا الكره الاردنيه لمكان محترم ولمكان يعني مختلف عن السابق، وهي حقيقه لازم الكل قر فيها. انت شايف التعامل
2: يحسب ايضا للاداره والقائمين على الكره في الاردن وعلى اللاعبين وعلى الجمهور أنهم ساعدوا أيضا هذا الأطر في النجاح، وساعدوا هذه اللاعبين في التطور. يد واحدة لا تصفق، لكن لازم أن نساعد الجميع. مش ممكن نغير كل شيء، لازم كل واحد أنه يعطي من طرفه شيء، لكي تنجح الخلطة. لا تنجح بسهولة، لازم إقناع، قوة إقناع، لازم إرادة، لازم اجتهاد، لازم تضحية من اللاعبين، وكل هذه الأشياء كانت موجودة في المنتخب الأردني اللي صراحة عرفت طفرة كبيرة جدا، وهذا يحسب للأطر المغربية ولكن يحسب أيضا للساهرين على كرة القدم في الأردن وعلى اللاعبين الأردنيين أيضا.
3: صحيح، كلام جميل جدا. كابتن، أنت شايف الكابتن جمال السلامي وين رايح فينا عشان إحنا الناس تكون عارفة إنه فكره كان في الأردن مختلف عن المغرب، مع الأندية مختلف عن المنتخب، يعني أنت أدرى في الكابتن جمال؟
2: لا، الكابتن جمال يشتغل بنية خالصة. شوف، دائما التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى، صحيح ولا لا؟ هو أيضا
3: هاي فيش فيها نقاش كابتن، ترى عشان تكون عارف يعني. هاي ما فيها نقاش، احنا بنعرف هذا الحكي منيح.
2: نعم، لا عشان تعرفوا بأن تدريب المنتخب أو تدريب الأندية صعب جدا أنك تقنع الجميع، لكن لأن هناك إذا كان 20 مليون سكنة يعني من السكان، يعني سوف يكون 20 مليون مدرب و20 مليون اختيار و20 مليون لائحة و20 مليون كل واحد عنده اختياراته وعنده قناعاته. المدرب يشتغل بقناعات، صحيح أنه مجملا تكون هناك 70-80% من التضامن مع اختيارات، ولكن هناك دائما 20% او 10% فيها نقاش دائما. هل لا تظن بان محمد وهبي رغم الفوز ورغم الانتصارات ورغم النتائج الجيده هناك ايضا نقاشات حول بعض اللاعبين؟ وهذه نقاشات لا يهرب منها اي مدرب، سواء كان سميتو السلامي او نايو او عموته او انشيلوتي او احنا نحضر كمان نعرف بان شفت حتى كل المدربين فهم معرضين من نقاش في تقريبا 10-20% من اختياراتهم، لانهم عندهم قناعات، وهذه القناعات مبنيه على بعض الامور اللي ممكن هو يكون بها التوليفه. في لاعبين، في مدربين ياتون ب يعني ب 20 لاعب اساسيين والباقي ممكن انهم لاعبين صالحين للمجموعه لخلق جو في المجموعه، كل واحد يختار كيف يختار المجموعة. في المدربين لا يأتون بال 25 لاعب، كل واحد فيهم أساسي ويخلقوا لي خلق التنافسية وكل واحد كيف يرى المجموعة وكيف يكون مجموعته، وفي الأخير هو المسؤول الأول والأخير، يحاسب المدرب طبعا دائما على نتيجه. وأنا أظن بأن سلامي والجهاز المساعد دياله فهو يسير بخطة ثابتة، وأظن بأن ما يقدمه مع المنتخب الأردني فهو رائع جدا، وكما قلت يحسب لجمال، يحسب لعموتا، يحسب للإدارة، ويحسب للاعبين أيضا.
3: نعم، صحيح، كلام جميل. كابتن، السؤال الأخير، أنت وين شايف المغرب؟ وين رايحين؟ عشان هيك هسا كلنا مشجع المغرب، خلاص احنا هسا كل الوطن العربي مع المغرب.
2: احنا دائما احنا المغربي دائما فهو تعرف ان يسير بخطة ثابتة وثابتة، لا لا لا يعني لا فرحة مفرطة ولا حزن مفرط، دائما الواحد يكون متوازن، لازم يكون متوازن، يتعامل مع اللحظات بثبات. هناك نشوة الفوز، نفرح يوم يومين، بعدها تركيز على المباراة القادمة اللي هي كندا، وبعد ذلك تركيز على مباراة أخرى. أول شيء الآن هو التركيز على مباراة كندا القادمة والتهيئ لها بطريقة جيدة بكل ثبات، مع نسيان ما حقق من إنجاز فيما قبل. وهذا نفس الطريق من نهجه الوليد الركناكي مع اللاعبين في كأس العالم في قطر.
3: جميل جدا، وان شاء الله لك المنتخب المغربي باذن رب العالمين يوصل اكثر من كاس العالم 2022، ودائما هيك بتمتعنا بتحليلاتك وبرؤيتك الفنيه الجميله جدا يا كابتن عزيز، ومشكور جدا جدا.
2: والله انا عجبني كثير المنتخب نشان الله العظيم، عجبني كثير، ويلعب كره القدم رائعه جدا.
3: خذ راحتك، ترى احكي كابتن، احكي، خذ راحتك، احنا بنسمعك. ترى
2: كان هناك ارتكاب بعض الجزئيات، وهذه الجزئيات لا تأتي من فراغ، هي تأتي بعد الخبرة، وتأتي في الاحتكاك، تأتي في المباريات، التركيز، كثير من الأمور اللي تحتاج لكي أيضا يكتمل اللاعب. لكن الآن التفكير أيضا في تقديم جيل جديد، أيضا لضخ دماء جديدة، لخلق المنافسة، لكل هذه الأشياء اللي مهمة جدا، وهذا هو والاستمرار. الاستمرار مهم جدا في بعض المنتخبات،
3: أهم شيء في كرة القدم الاستمرار،
2: فترة وبعد ذلك تختفي. لا، لازم أبحث على الاستمرارية. وكيف أبحث على الاستمرارية؟ بالاجتهاد في تكوين الأطر، في اجتهاد في البنية التحتية، في اجتهاد في تطوير الدوري، في اجتهاد في المنافسة. هذا الشيء كل هذا الشيء في الفئات العمرية، طبعا الفئات العمرية مهمة جدا. الدوريات الفئات العمرية تكون دوريات نخبة، هذه الدوريات النخبة وخصوصا النخبة التي تلعب بعضها البعض. أنا أظن بأن عندما تكون عندك دوري الدرجة الأولى، لازم أيضا الناشئين والشباب بنفس الدوري يلعبون في بعضهم البعض، للاحتكاك، للتباري، لكي المدرب يعرف أين وصل مستواه. هذا مهم، لأن إذا لعبت مع الفريق أضعف مني فزت عليه بخمسة وستة، ماذا استفدت؟ لا استفدت ولا شيء، أنا بعيد عن المنافسة. لا، لازم أنافس، لازم أخسر، لازم أتعادل، لازم أفوز مع مع مع, مع, مع
3: ضغط الفريق الأول. ضغط الفريق الأول بده يتحول تحت.
2: أيوة نعم نعم نعم نعم، هذه أشياء مهمة جدا.
3: يعني ان شاء الله هيك ربنا يكرمنا، وهيك يعني نصير جزء من كره القدم المغربيه، لانه بصراحه انتم واصلين لمراحل عاليه جدا ومراحل محترمه جدا، واللي بياخذ كاس العالم واللي بيوصل بطل افريقيا في الفئات العمريه مش من عبث تشوفه بقدر يوقف قدام المنتخب الهولندي، لا قصدي المنتخب الهولندي يوقف قدامه، لانه بصراحه المنتخب المغربي اللي سيطر هو اللي عمل كل شيء في المباراه، هو اللي كان مبادر. فبالتالي بصراحه يعني احرج المنتخب البرازيلي اولا ثم الهولندي.
2: حتى يخوف المنتخب المغربي، ولكن صحيح انه وانا بشاهد ايضا المنتخبات، الحين شاهدنا السنغال، شاهدنا الكوت ديفوار، شاهدنا المستوى الكرة القدم الافريقيه تقدمت كثير بالاكاديميات، بتكوين الاطر، اصبحت اطر علميه، العمل المدرب اللاعبين لم يعد عشوائي، فهناك عمل علمي في تطوير اللياقه البدنيه التي تسمح للاعب انه يبدع في الملعب، انه يظهر كافه المهارات بدون لياقه بدنيه، بدون كما قلت تطوير القدرات البدنيه، لا ابداع مهاري. المهاره تاتي عندما تكون جاهز بدنيا ممكن تسوي اي شيء. شوف اللاعبين الكبار، نيمار لم يعد بدنيا جاهز، لذلك لم يستطيع ان يراوغ 4 أو 5 لاعبين كما كان من قبل. صحيح كله على البدني مهم جدا لكي يتطور اللاعب في فئات سنية. أكيد نترك اللاعب أنه يلعب وكل شيء، لكن الآن أصبحت العلم، الآن أصبح التطوير السرعة وتطوير المهارات وتطوير القدرات البدنية أصبح الآن يبتدأ من سن مبكر لكي تتطور قوة اللاعب على التحملات، على تحمل السرعات، على تحمل تكرار المجهودات فائقة السرعة. كل هذه الأشياء لازم تشتغل عليها في مراحل التكوين.
3: هاي كابتن الهلد جاب الجول الثاني في كورت ديفوار.
2: شفت ايش قلت لك كابتن عثمان؟ قلت لك النرويج قوة فائقة، صحيح ولا لا؟ صحيح، قوة فائقة 100%.
3: بس كورت ديفوار فريق محترم اليوم.
2: اشتغلوا كثير، اشتغلوا كثير ايضا من بعد. وشوف النرويج، الدنمارك، العديد من المنتخبات الاسكندنافيه بدات تشتغل كثير على التكوين منذ تقريبا 10 سنوات.
3: يعني هي الاساس، انا بعتقد هو اساس كل عمل الفئات العمريه. اذا قدرت تعمل فئات عمريه جيده واطر، طبعا اطر الكابتن عشان تكونوا عارفين، يعني اجهزه فنيه محترمه. نعم. واجهزه فنيه علميه ومعدين بدنيين على مستوى عالي، اكيد. نعم. الكل راح يتطور. نعم. والكل راح يصيروا على عالم ثاني في كره القدم.
2: انا اظن بان اذا سمحت، اذا كانت هناك فرصه في الانديه، صحيح ان هنا يتطلب امكانيات، لكن الانديه كل الانديه في الاردن لابد في فئات سنيه يكون معد بدني، لابد. نعم. لابد يكون معد بدني، ويكون واحد لكل الفئات، وكل مره يمر على فئه ويعطيهم برنامج. نعم. يتبعوه. لابد اذا اردت ان تجني لاعبين في المستقبل، ممكن تلاعب تطلعه وهو جاهز مهاريا، لكن المستوى العالي يتطلب ايضا الحضور البدني، الحضور البدني مهم جدا، لا من حيث القوه، من حيث السرعه، من حيث القوه الانفجاريه، كل هذه الاشياء تتعلمها وتكتسبها في مرحله التكوين.
3: والله يا كابتن انا شاكر جدا لاعطائنا من خبراتك في كل شيء، في التدريب، في التحليل، في الاداره، في كل شيء، فمشكور يا كابتن عزيز، وان شاء الله بنشوفك كمان شوي في البرنامج.
2: العفو حبيبي، العفو حبيبي. هذا رايي المتواضع حبيبي، وشكري لكم وتحياتي لكل الشعب الاردني العزيز والغالي، ولكل العائله الملكيه المحترمه، وكلكم ان شاء الله بالتوفيق لكم، ان شاء الله توفيق لكم ان شاء الله.
3: شكرا، شكرا كابتننا، شكرا جزيلا، شكرا، شكرا كابتن عزيز. أكيد سمعنا الكابتن عزيز بكل مداخلاته بكل كلامه. أنا كان اللي هدف من هذا الاتصال وهذا التواصل، لازم نعرف إحنا وين والناس وين. لازم تعرف لما نحكي عن الفئات العمرية، الناس بتلومني بصير يقول لك شو بتدوري على الفئات العمرية. لازم لما نحكي عن المدربين، لازم تعرف ليش بنحكي عن المدربين. لازم لما نحكي عن المعدين البدنيين، هايو الزلمة حكى لكم ليش، يعني ممكن الكلام يكون مش مسموع بشكل كبير، بس أنا شايف وبلا مؤاخذة وبعرف شو أهمية الأمور اللي حكى فيها بشكل كامل. فعشان هيك يعني في ناس زعلوا مني لما حكينا عن الأكاديميات، ولما حكينا عن المدارس، ولما حكينا عن المدربين والمدربين المتطوعين، والأكاديميات عيب تدخل على الأندية، وحكينا كثير مواضيع ممكن بتأذي، لكن هاي حقيقة لازم إحنا نتعايش معها ونعرف إنه كل ما تطورنا في هاي الأمور كل ما إحنا مشينا كويس. حتى موضوع المدربين وحكى عن تكوين المدربين، طول ما من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، دفع المصاري وروح، فأكيد مش رح يصير عندنا مدربين بشكل كثير كبير. طول ما المدرب يكون تحت ضغط وتحت حقيقة كرة قدم، الدنيا بتختلف. فإحنا كثير عنا مشاكل لازم تنحل بأسرع وقت. سمعتوا شو حكى عن التخطيط، سمعتوا حكى كيف التخطيط من 2000 لغاية هاي اللحظة، زائد التفكير والفرق بين شغل الرقراقي ووهبي. يعني التخطيط في الاتحاد كانوا في مرحلة بس بكرة قدم دفاعية وتحولات، راحوا لأنه العالم صاروا يتعاملوا معهم بطريقة مختلفة، وصارت الناس تدافع معهم، صاروا بدهم يلعبوا كرة قدم هجومية. جابوا مدرب مختلف، وجابوا مدرب بيقدر يلعب الصغار مع الكبار، وجابوا مدرب روح أسماء كبيرة. فبالتالي موضوع التخطيط، إذا أنت مخطط بشكل جيد أكيد رح توصل للمكان اللي بدك إياه. إذا بدك تظل تعتمد على أفراد وعلى لاعبين محددين فترة وبتروح. فالمفروض نستمر إحنا في عالم كرة القدم. يزيد أبو ليلى طبعا ما إجا مع بعثة المنتخب الوطني على ما أظن، كان في مصر أو راح على مصر هو وعائلته. يعني أنا مع وضد، يعني أنا كان مع إنه يجي مع الوفد وبعد هيك يروح على المكان اللي بده إياه، ومع إنه يطلع من الضغط بصراحة. فعلى الجهتين بصراحة يعني الموضوع جدلي شوي، جدلي شوي. فالمهم إحنا بهمنا إنه كل لاعبتنا يكونوا بأحسن حال، ولاعبتنا يكونوا نفسيا مرتاحين، ويرجعوا على دورينا بنفسية جديدة، والمحترف يطلع على احترافه بشكل يناسب إنه متواجد في المنتخب الوطني. وإن شاء الله كل واحد يرجع يأخذ حقه، لأنه هسا على ما أظن منافسة من جديد، هيك المفروض. يعني اللي يستحق المنتخب إن شاء الله يكون متواجد، اللي ما بيستحق يعني هذا شأنه. فربنا يكرمنا في كرتنا الأردنية، ونصير زي ما حكى الكابتن عزيز في أماكن مختلفة، ونصير نطلع نفوز على الفرق اللي كنا نحلم نطلع عليها. فمشكورين جدا على حسن استماعكم ومشاهدتكم، ومنشوفكم إن شاء الله. سلامات.
0: ملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع. عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: العاشرة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

بحاول ابعد عنك الاقي نبضي فيك، انا حاول انسى حبك الاقي روح تجيك.